0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي 27 بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل باداشتي حاجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوا وك حجيك وهايا انفر مديا لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان فيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش بدزنوشي كي تواو دروست پاشان بروابو أنجام داني نوشي كي فرز لمزقوت ونوشي كي بكاد لقل خلقي دا أوا پروردگار لتاوانا كاني خوش دبي پشوا مسلم جراويتيو چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق براءة من النار و براءة من النفاق واتا هربا وردارک لبرخات

الأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

نستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق.

ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.

عليك من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر.

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال.

بك من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا فيها أجمعين. اللهم اغفر لنا فيها أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر، يا ذا

حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

إلا أنت. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم

أكفهم شر الفراغ والجدة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأصلح نساء المسلمين. اللهم جنبهن التبرج والسفور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعلهن قرة أعين لأزواجهن وأولادهن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك إله الحق. اللهم اجعل شأنهم في سفال وأمرهم في وبال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. نسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري ليا دبتوا و هر کس ايوارب بخوينه دپاريز ري ليان تا بياني

لعبد الله كري خبيبه وفرموي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بلي وتم اي بيغمبري خدا تشي بلي فرموي قل هو الله احد الفلق الناس بخوينا اوارانو بيانيان سيجار بستو لهم مشتك دفاريز ريت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنت خدايا لشو بيستنو بينينم باريز راو بكا هيتش باريز رابيك نيه بحق جغلتو خوايا پنات پيدگرم لبيبا وريو هجاريو پنات پيدگرم لسزاي گور هيتش باريز رابيك نيه بحق جغلتو هر کسي ام ذكري کرد بيانيان سيجارو ايواران سيجار بيله

0: بياني من بسرداهات لسر فطرتي إسلام وشيد الصوزي وإخلاص كبريتي لا إله إلا الله وديني بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوك من إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده.

0: وبحمده
1: هر کسیک لروجك دا صد جار بلي پاچيو بيگردي وستايش بو خدايا اوه گناه كاني دسريتوا اگر چي وكو كفي درياج وابيت.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم.

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: راديو محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبر.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: قال رازي لبيغمبري صلى الله عليه وسلم
0: قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: جورترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خويجان تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتنی
1: هیچ خوا یک نی جگل تو
0: و انا
1: تو من درست کردو و منیش بندی تو
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولا سر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: پنات پیدگرم لخرابيك كأنجامم داوة
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو ناز نعمة كانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا ليم خوش با
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن
1: شنك هيش كز لقناها خوش نابيد جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان باور دلنيايا و أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی او بدل نیای لأهلی بهش دبید
0: و من قالها من اللیل و هو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه
1: و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش هاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فرقا.

0: الصادقين
1: خلقاني ناودارو روح زلوتيان اي نوح براستي تو دميك مجادلة لقل ايما دادا كيتو قسمان بودا كيت زوريش دريجت بيدا دايتر با او سزايك هرشمان بيليدا كيت با بيش بيت اگر تول رازقو يانيت
2: سيوسيه

0: نوح وتی او سزاو بلايا هر خواي گور خوي پيشيده هينيت هر كاتيك بيويت و ايو هرگيز ناتوانن سنور بودا صلاتي خواي گور داننو ناتوانن لدستولي درباز ببن
1: سيوچوار
2: ولا

0: لم آياتدا وكونا وبرك خواي قورده فرميت مشتكا كان درباري قرآن بقشتي وأم بسر هاتبت هايبتي دلين أما هموي محمد خوي هلي بستوا توش لو الله ميان دابلي من أجر أم قرآن وأم باسان خوم هلم بستبي أو تاواني لأستوي خوم دايا چون كشت هلبستن تاوانا ومن هرگيز تاواني واناكم هروها من بريم لتاواني إيوا كبنا حق بختان دكنو قرآن وبسر هاتكاني بهلبسترا ودزانن بيقومان أم آياتو كناو بريك هل وستي قوم نوح و هل وستي مشركة كان دخاترو كچون يكن تا مشركة كان داصل كينو سودو پندو آمشگاري لور بگرن وكو اوانا نكن
1: آياتي 36.

0: يشركون.
1: إنجا دز بك بدروس كردني كشتية كلاجر چاو ديري ورنموني ووحي إيمدا كاتيكيش كزريانو توفانك برپابو أوت كامك بو أواني كربازي استمكاريان گرتو تبر چونك براستي أوانا دبيت بخن كيان لزريانا كدا چونك إتر شايستي جيانو بزي خواهن دي مهربان نين.
2: سيو هشت.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق،

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفل

جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره.

الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم

أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله.

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا.

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة.

لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. احينا ان كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ان كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين. اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم لقائك. احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اسقنا من حوض نبينا وبيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها.

أهلي لا إله إلا الله يو الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والآن تورقت لي بو لبروا علماني بتويتو لبروا بياويكي بيدين وتويتي معنا بياوي خرابا شويني أم كل كشيطانك وتوي والآن شويني قرآن ناكي فرمي الرقل لمسلمان نبي من همو الرجاء مسلمانك نيجكا لن يجك يا الله السلام علينا وعلى عباد الله صالحين صلاويك بو من نيره من لما لو برخيخه ومن لياغو بس اول لن يجك يا سلامكم بو نيره دعايكم بوكا دي معقول ام زلاميك لن يجا دعا بوكا من غيبتي كم رقل دل ما هبي بران بري بو والله لبروي كاكا يا علماني دل يخوش بيتوز او عيب بو مسلمان هشتم قيم طبعاً برز ذكاء قيمتي إنسان أخلاقه. بشي إنسان سعيد برز بيته بأخلاق. كنا أخلاق تبرز به أو نسعيد تبرز. بلا تشبيه ولا تمثيل. وتمان حيوان بكيلو سعيد برز بيته. تأقلز بحيوانك سعيد زيادة لك. هتا قلوتر به سعيد زيادة لك. أي إنسان هتا قيمه أخلاقي زيادة به. دي وقتك قيمه أخلاق نما في تنلاو ملتها برباري نقطي نوهم ميزان سنجي محك نماو الان كي بياو اوهي كباري حرامي زور كو كردويتو كي زور بياو او كسي كخلق لي بترسي كي زور بياو او كسي بتواني چاو لخلقي سوركاتو دي اما با امتي پیغمبر اما سنجي محكن بمعنى بياو ناسيتو دي كوا بوني پیغمبر بتو صحابي كي عزيزي پیغمبر صحابي كي بريزي پیغمبر براي كي عزيز لكاتي تنگالا لپشتي پیغمبر او روجي كان توربو بصحابي كي رشپي سيوت بلال وتي برو كوري جن الرشكا تعليق ليا برو كوري جن الرشكا صحابش فیره غیرد بو پیاوی ایمان دار ظلم قبول ناکا با قصه ایکیش بی یکسر قصه که گیان رسول الله پیغمبری خواب بانگی ابو ذر غفاری کرد و تی ابا ذر اینکا مرؤن فی کجاهلی مادام تو قیمتی خلکی برنگا ازانی قیمتی خلکی برنگا ازانی سنگی محکی تو بو ناسینی خلکی و حرمتی خلق مادام رش پیسی و سپی پیسی به تو هشتای بشه که جاهیلیتو نفهمی سردمی پیشی پیغمبرتی آید ابو ذر غفاری زانی حاله یکی گوره کردو رای کرد شو با مالی بلالی حبش سری لسر ارزکه دانا و تی ابو خوایی منی درست کردو حتی ابو نعلانتا نکشی با دمو چاما سر برزنکمو من بم پیاویک بصحابي كي پیغمبر قال تبكم ابي بون اعلان بكشي بتوقسل ما ها قبولي اوي نكرو جاهليه لمشكي انا بي عصبيه لمشكي انا بي ميزان يعني شي ميزان وان شين كوتي پیغمبر بيلال تاكي رشه شي بيس شي اخر بيس تي سبيو شيلو مورو رش همي بياني دو بياني اچتا قبره همو كنو ماري خو فشاك اي بموي كا بيست زور جوانا نعم بزانا اخلاق زور جوانا يعني بزانا اخلاق زور جوانا يعني برزا كان كورتي قصة كمان ما همو يكيق لمنو تو شوان كوتواني پیغمبر امتحاني خومان بكين فحسي خومان بكين بزانين آيا چنك خوابنا من با لامتحانا ناجيح نبوين وامسي چوار روجي تمن من كماو امتحانا كان من برقينو ها طلبه یک امتحان که لدوری یکم ناجح نبی خوی من دو اکبو دوری دوم خوی ناجح که امسی چوار رجی تمن من ما و بقیمترین وقتا بقیمترین کاتا ساله که تیر امرو نزن مدیسه که من ماوین و که من مردوین لبر او اتوانین احشتوائی لگل خواب کن او امتحانانی که خوا امان که بتوانین انشاءالله تیا ناجح بین با ازنی خواهی گوره خوال برنا وجوانا كان يخوي الرحمن في بكا عاقبة من بخير بكا إيمان من سلامت بكا خوال برنا وجوانا كان يخوي لو بل

ما وسا عبد الكريم جروا فرمي امام محمد غزالي جو فرمي لاخر زمان فر صلوات من لسري في غمر ام صلواتك هي واذن روحي هي ولا خدمتي في غمر عشنا اكاد وهر روج صلواتي او بقيت خدمتي في غمر في غمر فرمي اي عاقبتي خير اي توشي خير اي خوار رحمي في بك ام كلماتي ودميا هي مكاره هاوسي ما ندبي دوما بوتيري برمشكانيه كريمان بوتيري هزار جاري جن خوا زيايك خوا توشي خيرك خوا نيوري اي ام صلوات يعني لسري في غمر خوا فرمي هر كسي صلوات يبقى لسري في غمر من دصلا ولا سريع دي اما فضلك يقورسو للروجي جمعة فراموشي مكن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

جئنا عددا ثم بعثناهم ثم بعثناهم

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا

اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.

وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال

ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا

وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله

قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقول

ربك إذا نسيت. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً.

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

احدا. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته

ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع

ولا تعد عيناك.

الاستبرق. متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم

وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جيل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت اي وشوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجهر صلاواتي لسر دادات انجا داوي بلو پايي برزمبو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست كزنا كويد يك بند لبندكاني خوانا بيت داوا كارم او بندهش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكات شياوي شفاعتم دبيت. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدله بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جيل بانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو اسلاميش آيينم بيت او خواي قول لقناه كاني خوش دبيت.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم.

واذكر ربك إذا نسيت.

Well, I think it will.

الله ما شاء الله.

الله. قل الله.

0: B.
1: Love.

Mm-hmm.

Allah'a emanet.

بئس الشراب وساءت ما

하시던 거.

أولئك لهم جنات عدن

0: الشاول
1: يحلون فيها من أساور من ذهب.

نعم الثواب متكئين فيها

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد.
1: شون ببين أمره فيشي بقناعات قناعات واتقايل بون رازبون بو بهرو تواناو بشو رزقيك أخوابي بخشيوي لها مباركان جيان دنيا دا بو اوي ببين أمره فيشي بو زورا فيريس اللي سلمان باقابين لويكا بقناعات بون من قلق سودي تيايا بو جيان دنيا وقيامت من اواني اوام روفي بقناعاتا براسي سركوتون لها مباركان جيان دا قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه سركوت لها مبارك دا ومروفي كخوا هداية يا أبو إسلام رزقي وكو بي ويستو بي رازيا وخواي قبل قناعاتي بي بخشي و أواني بقناعة كسانشي زور شخصية برزن خاواني شكور رزي خوانا وكو جبريل فرمي عليه السلام إنساني بروا دار عزه استغناءه عن الناس هركات شاوي لما لي خلق نبي وداوى له هيش كسيك نكا لا يهم امره فكان خاوني الشخصية شي برزة خاوني الرز وتقدير محمد كوري واسع ناني الرقي دهنا وتري دكرد ودي فرمو من قنع بهذا لم يحتاج إلى أحد أوي قنع ممنا أنا رقبك بدرني أيه وايلي دي في سي بهيز مرو في نابد أواني أواب قناعة لراستي ذا أوان دولة مني راستقينا وكو بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس قائل بو رازي بو بشريك خوابي بخشي ودبيت دولة من ثلين مروف يغمر مسالحة وتبرسيالك ياك الأخوائك سبحانه وتعالى فرمي يا رب أي عبادك أغنى شي لعبد كاند لهموان دولة من ثلين أي خوائك ورمي مهربان فرمي الذي يرضى بما يؤتى أو كسير رازي ببشي خوي وقناعاتي بيهبي لهم مروف كان لا إخوات

آمین و قناعتیان برسخو بشکی خوای خویان هی سبحانه و تعالی اوانی اوام رو فیشی بقناعت خوالیان رازیه و کو امامی دارانیه فرمی القناعت هو الرضا قناعت یعنی رازی بون کتو رازی بشی خوای یعنی قناعتت بیه یک رازیش بی من رضیه فله الرضا و من سخط فله السخط او رازي بخوالي رازي لدنيا وقيامته ورازي شي ذكاد او مروفي افا بقناعته سباز غزار ثرين مروفا بحالي دي سلمينك سباز غزارة كن قنعا تكون اشكر الناس بيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام هل كانت تو بقناعت بيت بهموت وانا وبهر ورسلكان اخوة تو اوكات سباز غزار ثرين مروفين يوم صومانان الى اخوة سبحانه وتعالى اواني اوا پاريان دسكي بابا قناعتي شن بي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي بوريك له فيه او پارو ساماني دبيتا او بهري دبيتا خير وبركتك بو دنيا وقيامتي اواني اوا بقناعت دل نيابن زور شادن دل خوشن كامرانن خوابلني داو ببرواداران فلنحيينه حياة طيبة خوشتين جياني ان پيدا بخشين وكو إمام عمر فرمي خوشين جيان هي القناعة بريتيا لقناعة قائلبون برزق إخوة سبحانه وتعالى وكو ابن الجوزية فرمي من قنع بما آتاه الله طاب عيشه هل كسي قناعتي ببشي إخوة هبيد جياني برا لخوشي الكامراني أو كسي قناعتي نبي طاب طيشه بردوام لقرفتو كيشونها متيدا بيد واني أهاب قناعة خوشريستن لا إخوة ولا إخوشيش إزهد في الدنيا يحبك الله أقل الدنيا أدنوي لا إخوة خوش تبيستبي أقل بارو سامان إخوشيش أدنوي لا إخوة خوش تبيستي زور كو حسني بصرية فرمي لا يزال الناس يكرمونك خلقان بردوام رزيشي تايبت وخوش تبيستي تايبت يعني هي بوتو بمرجة تو بيويسي ببارو سامان يوان نبت هل كاد هاتي تبيشو بو موضوعة دل نیابا زور بیاره استخفو بک زور بیاره زبی لبرچاویان و کریه حدیثک حزناکن چرشت ببیننک جولی را گرم ولدوریشو ابغضوک رقیشانت طبیعتی بشر اوانی بقناعت انشاءالله لپیشی نوان زور آسان چونکا قلت المال اخفو للحساب ساماني كم حاسبي كم ذو الدرهمين أشد حسابا من ذي درهم الواحد وكوي أبو ذر فرمي أو ذو درهمين محاسبوا لي بيشين يقصر لو يك درهمين إلى قيامة شاء معلومها ملاكتانا ويبقى لرواية دوم وتبقى شدة الحساب على ذوي السلطان والأموال قرسي محاسبوا لي بيشين ويخوابوا باردار ودى صلاة دارة أواني أواب قناعة خدور قرن لها مو حرامي وكو إمامي علي فرمي أصل الورع القناعة ورع خوبا رسن الحرام لكي وصل شاواغري لقناعته واني أواب قناعة جير جير دانان وكو عمري كل عبد العزيز فرمي الفقه الأكبر القناعة وكف اللسان تيقيشتني تواو داناي وجيري تواو لدو كلمة قناعتها ببشي إخوة وبزمانش بخراب باسي هيج مروفينك او انا اخوا خيري بيدوين اذا اراد الله بعبد خيرا خوابيبي بها وبهركان الدنيا وقيامت بدا بيشي جعل غناه في قلبه ضلي دولة ملكت راسي بها مو بشي اخوة سبحانه وتعالى او انا متقين او انا جرايال اخوان بخوا صلحاون وكو امامي علي فرميش الانشان كان متقي القناعة بالقليل قناعة بون بكام نشان ايش نشان ايوه كامره فمتقية وكو بكري كري عبد الله المزني فرمي لا تكون تقيا تنابت متقي حتى تكون نقي الطمع حتى دور بي لتماع رازي ببشي خواه أو جارتو دبيت مروفيش متقي اوانا ايماني طواويان هي واوانا مثماني طواويان بخواه هي وكو ابن مسعود فرمي من اليقين يقين متمان بني طوا بخواه لسيشتايا لا ترضي الناس خلقان رازي مكا لخود باشتي كخوا بينا رازي بي
حسودیش ما به برسکی هیچ کسی

ولومی کسیج مکه لسر رسته که خوابی نداه خطای آمبو خطای او خطای فلان و فیسان اگر بیا قناعت بین خالی من نارازی من سخط فله سخط اگر بیا قناعت بی دل نیابه لم یبارک له فیه او بهره و رزقانت حچی برکتی تیانا لیلی اگر بیا قناعت بین لفقیری چی بر دوامه نوکو پیغمبر موسی پرسیاری کرد علیه الصلاة والسلام ای عبادی که افقر چی لها مو عبده کانت فقیر تره فرمی صاحب منقوص او کسی بشی خوی بکا مزانه پی قایلنی پی رازین لها مو کس خواه فرمی فقیر تره او مروبا او بشره لبلا وكو امام عمر فرمي بابا الطمع فقر حاضر هركاز توبه ما معبوي رازين ابوي بشي اخوا حتى ابري فقير فقير شي بردواب كل هند يجلو تما عكو الى ياتيه وكو امام علي فرمي الطمع رق مؤبت بقناعتي كويليتي شي بردواما امر فيك اراد الله بعبده شرا جعل فقره بين عينيك حر فقير يكاد لي بحشت لنا اخوات بقناعات نارازي اگر تو قناعت با ايمان خود هبه توشي كفر و نفاق بي قناعت با توحيد هبه توشي شرك بي قناعت بمزواني هبه خواه پيداوي پيس لك ام همو لوتا كس لوتي خواه رازي نيا ناشقين بي تجميل بو خواه يعني نيزاني وجوانا دروسكا احسن كل شيء خلقه جناب تزاني اگر قناعتي هبيت بخوات زيناك قتلناك زيناناك دزلك اسباناك ظلمناك دروناك حرام ناخوا اگر قناعتي هبي خوي ناكوجي وهروها فيا يا برو حتشي الدرد زول بيلي رو سرشاوي قلتو شيب كاين بو يبين مروفشي بقناعات يا كم تما شيخ خوار خوتوكا لو رزقو بركتي خوا بيداي انظروا الى من هو اسفل منكم بأمر بيت الله تماشي خوا خوثوب تماشي سرو خود مكة أجر وابكي أو كات أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم أو جاء نعمتك أني خوات بلا وزور بيو وبيش الرازيت وزوجي سباز جزاري خواي تاتوانيت حصد عزتك عز من قنع ذل من طمع وكوثرا أويخ رازين يا ببرشي خوي خوي زليلك خوتو خوبو زليلك داوك الاخوه وكو بيغمر صلى الله عليه وسلم ري اللهم قنعني بما رزقتني اخويا قناعه بيت يا بورس ليك بيت بخشيو باخو سعيد يكون الجبيله فرمي ابن عباس من لخزمتي ابو مشان دانجر لبيني مقام ابراهيم وحجر الاسود هدس يرزق بي فرم اخويا قناعه بيت بخشي بورس ليك بيم ددي بباري رب الاخويا فنا اقرم بتوم من نفس لا تشبع لنفسي الشليسه كبهيش تيرنا بيت بابا نام ايمان ويقين ثبت بخوا بيجري بيت الدنيا وات شوارشد امر كرا ولا خو بو دياري كرا بكتب رزقه واجله شلون اجل دياري كرا ورزق ايش دياري كرا ارزاق في انصاف مقسومه خوارس لخي دا باش كردو توزيع كردو نخا وخليش كم يكاو نهل بهل في زور يكات ودلنيا بل ان تموت النفس حتى تستكمل رزقها في انصاف او هم رزقي بتو دياري كتاو حتى هم يور نقري نامري لو ان احدكم يشل ايوا هرب من رزقه كما يهرب من اجله اجل رزقك الرابكا عفوا لا اجل مردن رابكا شلون لا يعني لرزق رابكا وكو شلون لمردن رابكا والله شلون مردن ايقاتي رزق هل ايقاتي جاي شان بيغمر صلى الله عليه وسلم يقول ما يجي بينيو اول ناو دسيبو هجاري هاي يكسر بيدا فرمي لو لم تاتيها لاتتك اگه تو نها تایید ام خرمایهی تو بو هر بود دهات بلای تو و ما یکو من رزقین فلیس یفوتونی ولو کان فی قاع البحار العوامق یکو شاید ایو فرمی او رزقی خواب من ایدانا و لقلائی زریاکانی شاید مادم هم لحد ببهی من اگر زمانی شم لبی قصر کرد ففی ای شیء تذهب النفس حصتا وقد قسم الرحمن رزق الخلائقی ایت خفل لشی بخوب خواه رزقي توزيع كردو خواه خوي أزاني سبحانه وتعالى بوي بقناعات بي ونخفت مخو فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء وكو إمام الشافعي فرمي
بخوا انا فقيري هتاسر انا ظل من يتاسر انا خوشي انا خوشي اذا ما كنت ذا قلب قنوع عند النيابه فانت ومالك الدنيا صواب اگر خواني ظل شي بقناعات بي تو خواني هم دنيا ليك اصلا بير كرو خوي غرا حكيم ني خبير ني ناد بيني نازاني مصلحه تولد شيايا او توزيعي كدو بوتو پر با بيستي توي بوتو زوزو شاك وشرط جنيه إنسان مسلمان براستي هل باريها بخير به إن الله تعالى إذا أحب قوما يا أحب عبدا حماه الدنيا بخوا خوايا شي خوش بيا دنيا كما يات بوي بشر قولك قيامتي زور باتي لبلو الرازيبة ما قل وكفاه خير مما كثر والها كم بيو بشر بكا زور باشر لو يزور بيو مشغول بكات اگر نارازيت لشي نارازي لو خوايك لتوب رحمت ارحم الراحمين او ازاني هو اعلم بكم او دزاني توشي باشا بوش او دزاني امر سقيب وشويب وتوزيع كردوا بوي بقناعات بيدلنيا بخوا تعقيد كاتوب هموش ان في اعطاء هذا المال فتنه وفي امساكه هر فتنه خوا بارد بات هر تعقيد نوي ليش بسنيه ونشد ذات هر تعقيد نوي انما اموالكم واولادكم شيء فتنة خوا تعقيدك هذا وبوجنا بوم نعلنا وبو سامني في بخشي هم أو بهراني في دليلي بلوكم فيما آتاكم خوا ديب تعقيدك هذا وبهمو دو خو جواز كان مرافق با خو دور جل الإسراف لفيس كلوا واشربوا وتصدقوا وألبسوا بخون بنوشن ببوشن ببخشن بلان في غير مخيلة ولا إسراف إسراف نكن زيادة الروي نكن وبو فيز يسر في المكن دنيا شد لا كم بيت ودنيا شي هاد شيء كهبي شي لقو ثابي هاد شيء كي شهبي براستي أول ناهيني كتو حمو عمري ثياب خرج بي أم همو تكاتا دابين كي بو كوكر نويم بارا أي أخوة كاتا داداتي بشي أو تيا خرج كي يا أجل دياري كراو كوتاي في هذا في غمار صلى الله عليه وسلم لجور يا كابو مشكية قالوا أسراب وغوزي أو دو پردا جامبو كاتو حسيدك أما قولتهم ربي سأرزا إمام عمر هاو فرميز قاعدة فاربتش فرميوش يا عمر تي والله بيلي كسراو قيسرم كرده وأوان في الأنهار والثمار لجورها جنقو باخو باخاتو برهمان توج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حالكت فرمي عمر ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخر رازين عبي دنيا بابو أوان بذي قيامة بهم أوان قوم يكن عجل لهم طيبات في حياتهم الدنيا خلقان يكن خواي قولهم مهربان همو باداشي كاركان يعني لدنيا بي بخشي لقيامتها هيتش النية زوزوب سورة سر قبرام زانا خلق شون همو يوكو يك مردنك إلى بلوة توش بقناعات به راضي به بو إخوة شكا حتى زياتر بيه ليه بيشينه وزياتر أقر أقر لأخوة النبي تاتواني رفيق إنساني بقناعات بك خود دول لوانيك بقناعات إمام عمر فرمي لا تدخل على الأغنية يا على أهل الدنيا لرواية الدوم بو فإنها مسقطة للرزق رفيقاتي دولة من أهل قولة كان مكة أشيت اللي تود بهزار حسابيك أو بدفتر حسابيك شأم هزار بدفتر ما يخواب زينش لبرو يتدر ولي برا خوابي برجع خواب شي فيها هي قال أوان النبي نبشي بلا الفقير يسيك هزارك شي فيها ندو صوفا جاي فيها هي اللي خواب وزيار بس نياشكو من هزار بيه تاتواني كن في الدنيا كأنك غريب باش تبشي ترى ناوچيك وغا خلشي ايوان نبي دلا بوش ملكو مالو ساماني وشو نخوشه تو غريب يسي تو نيكك كوات دلي بيه خوش بك فلاج مكا بخوا امرو بفاقيري تاقيا كريتا ولا ريتا ياسميني بدا والله ماني تاقيا كريتا هذه بزين حالة وكات شو نبي بلا صحابة فرمي ايما بفاقيري تاقيا كرينا وزور بقناعة بي بس كبدا والله ماني تاقيا كرينا وكعد الرحمن يقول عوفا فرمي والله ترسعين تيا درنش لبروا همي تاخي كرنوا يبا همو الشيوية بوي بقناعات ببير كروا آية سيد ولدي آدم في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لشون جاني بسر بردو
إمام عمر فرمي لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه بخوار رجواها بو أقام ليبو الزور جاك ينصم دسي بس كيو قلت ولا برسيتي من أقام ليبو بخوار خور ما رقا كانش ما اندزناك وبيانصم بكاثة قروي معيدي بيتيرك تخور ما رقا خوي فضلاء فرمي صحابة هم يبابوا براسي لو جوان ترك سكيدا يشي من دانا عايشة إنه ليأتي على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم الشهر ما يخبزون خبزا ولا يطبخون قدرا سين بخوا ماركاني في غمر صلى الله عليه وسلم جاري واهب ويقدان من لسد يكشو روش قن مجويش دزنك وتوبيك بكل يرو بيخوا نخوينا وصرك والله اشتيش نبو بخاتم منزلة وأقرب كاتو بيخوا تودا والله ماني يا أو ابن عباس فرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاويا لا يجدون عشاء أخوة قام لي زور بيش وكان يا غمر صلى الله عليه وسلم وهو سركاني ببيشيو سريان أنايو أخوت نشكي هيج نبو بيخو يعني باب خير بيخ بس يديك ما اللي بيشي تتابع يعني إخوة كريم بخوة هند يزال بيني عصب بطنه بعصابة من الحب أفرمي بردي شيخ سبو سر معيدي لجير بشتو أنا كيو بوي خاشيش بين أزانت بوي معيدي بق بيني أزاري قدي كم بيتولى برسه خب اخوات جایشان دایشی من دارن عایشه لای باس کرد فرمی عایشه والله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة سوين بخوا اگر بموی خدا همو شاحه كان بوكات عطو نزيو والله لو كان لي مثل احد ذهبا والله بهندي او شاخي احد عطون بيوهي من بنا يلم سير رجي بصلاتي بر حمي دابشكم بس مسلمان انا إلا ما قشتك بجيب يلا بوخوم بوي قرزي شي سرخومي بيسو كمو بيدم أبو هريرة فرمي بخوا صحابة كان يجرواب يشي لو أنا من بم كنت أشد الحجر على بطني من الجوع بخوا عشان داعجة بردي تايبت ما بدأ بقصة إيرا وكاز برسي مبو أمو ما شعر سري برسيتي فضالة فرمي بخوا كقامتك لالركاتي دوما يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الجوع بخوا بياوي جورا جورا أكو ديكسر بدنا يشتانو بهذا حن يرجع كي بطاو كان لبرسيتيا حسني بصري فرمي كان عطاء سلمان 5000 درهم سلمان فارسي بوبوا سروشي شاري مدائن باي تختريش سرا كوانكي 3000 كسي لجيه دستلاة أبود ده صلاة داري وش هربوا معاش كيف بين جزار بخوا فرمي معاش يقول هل بين جزار كيف توزيع وخلق أكرت وكان يأكل من سفيف عمل يده بخوا برنج يخوي شتي شي باكر ده هل أوي بكاري هنا أبو أزو خو بخوارني خوي معلوم نار هاري أمرهم يا بخانو رأي بسيارة رأي بشتي بمعنى حسن بصري فرمي لزمان إمام عثمان أشوم مالكاني فما صندسن برزك دو برسق فقاكو تو دست برس که تو برس صفقه تانه که چند جور صفقه است؟ داودی کوی قیز فرمی، واللهی مالکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هتاز زمانی ولیدی کوی عبدالملک ما بو پیش وی بیخ نسلم از گو. سیان با خوامن پیاوما حوشیگ و حوشکی سیا بسیا بو جورو بناکی شوار با پیانز بو. چند متره که؟ 29 متر. شکلی 200 متر از جمع نبیتو. بويا سعيد كريم سيف فرموا والله وديت لو تركوها خواص قام خواص او مالاني كان صم بعده بويا حشيك هذا شويه سداني مالي بيغمر يكرد صلى الله عليه وسلم بيزاني السيد ولدي ادم ها مالك شان متره بس هي راضيه اوج يعنيتي لبروا لك وتيالين
أبي دولمان بقناعات به فقيرش بقناعات به هر دولار ثاقي كرنا ويان راضي بن ببشي خواص باز غزار بكم ناشكري ونارازي ننوينن هر دوشان خواهن نخنا حرامه دولمان بغش وفيلو أتا دوائي فقيرش بسوال وساقه وفيلو قزي الان قناعاتش معناه تمالي نية معناه دسوستاني نية اگه صحابه آواب و این ابو هر لب مدینه دانیش امه مولاته آزاد نکن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی: احرص علی ما ينفعك واستعین بالله ولا تعجز. بو بدر زینانی خون و آوا تکانت ریگی شرعی بگری برو سور بلا سر بدر زینانی پشت بخواب است بیاد صلات و دست وستان مبا چیش خوا سبحانه و تعالی بدستی خستی سپاسی بکر از سری بباشی بزارم تا اتوانی براوردی خود بکز مکه تو توی تنها والا بیکو تلبه بی ناشکنی نبی ایسی ناشکنی نبی ناشکنی ایستا اولی چی اولی بابا خواه سبحانه و تعالی مقدم و مؤخر او پیش شخا تو دو آخر دعی تو پیش شخا او دو آخر خافض و رافع هندیک برزکا تاقیه کاتو هندیک نزمکا تاقیه کاتو حمیل تاقی کردن ویا لبر و باق قناعت من بملش ولاری خو من هبی قناعت من بزوبرگ من هبی قناعت من بمال و سامان من هبیت فر بیل کرد و اگر برام بر آیا تو دولم فرقش چیه هر یک یکش تجل لبرکن هر یک یک نه نخوان هر یک یک فلاول پیکن قابل خو قابل شن قاشی تو شن قاشی تو شن معیدیه تو شن معیده بی بقناعت بین بوها و سری خواب پیدایون اگر خواب برام برکت سامانی پیدایی توش نیباشی پیایو کک یا خودتون قبل تو بین عمد بین اگر برام بر منصبشی برزی پیدا و خوالش ساقی به تو یاو اگر برام بر فلاشتی خواب پیدا و تو منالی صالح رکو پیجی پیایو اگر برام بر فلاشتی پیدا و تو اگر لدنیا اوی پیش قصد بیتو الى قیامت ها پیش قصد تو چه عبادتی چی به تو بخشی و چه عقیده پاچی شد درجة برزيك لك وتيادا وقيلا يا الله يا ذا العرش العظيم ويا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا منان خويا قناعت من بيبخش بورزقيك بيد داوين يا ربي خويا قناعت من بيبخش بورزقيك بيد داوين يا ربي خويا قناعت من بيبخش بورزقيك بيد داوين لها مباركان يا ربي خويا بناغرين بتولى نفسي كتشليز بيوهرجستير نبي يا ربي خويا بخاتي اسم العظيم خونا وجوانا كاني خدواني دواين ليكردين بهنيه ثم بس شي خيان خويا خو با غايليان يا ربي شفاينا خوشيان با يا ربي يا ويش شو قلت هي بشار سركا اويل هنا راحتك يا دربازك اوي بها وصل من دار في بخش وشيتي بو صالحك يا ربي خويا ولات من بجينا روا با باران شي بلزمي بخري ببركه بولات يا ربي خويا سلامت مانك لمرد وكان مان خوش با يا ربي خويا هاو كار من بيبو هذيك الشكو عبادتي باش يا الله خويا الدنيا ما لا بنرخ كي قيامة ما لا بنرخ كي بخات اسم العظيم خوت يا ربي خويا عاقبة خير مان كي يا الله بهشتي خوت مان بنصيب كي التي اكراي سزاكاني دنيا وناوغر قيامة بارز راو مان كي آمين آمين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

نستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمان خوشويس كانم برا عزيز كان آما دبواني خوشويس خواهی پروردگار بخاطر نواجوانکانی خواهی جمعه من ببکتا ما یه خیر و برکت و ولات من آودان ببیتا و بم جمعانا هیوین یک بیبو آشتی و تبایی و خوشویسی لناو کوملگامانا خواهی تعالی عبادتکان من لی قبول بکا خوشویسکانم لصفاتکانی تری منافق کل چند هفته یکا باسی صفاتکانیان اکین یکی تر لصفاتکانیان او یکا دائما منافق لسنگرای بو اویک کار با شکانی ایمانداران ناشیرین بکا منافق کان لسردمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم داوای لمسلمانان کرد خیر بکن مسلمانی واهب وک ابو بکر و عمر مالکی زوری اهنا بو خیر بو صدقه اوان ایانود اما بو ریایه كانت يا مسلماني كان أبيني باريك ومالك يزوري أهاورد أي بخشي لبيناي خوايا أهان دم بوريايا كانت يا مسلماني كان أبيني شتيكي كمي إهينا بونا منا برمالك يبو لمالا أي هنا إتو هيتشي تري نبو لو برمالا زياتر أي بخشا لبيناي خوايا أوان بي أكنينو دس يعني أنا وبان زيانا أيان متلسي أمناكي تخوا عيب لخويناك أمي هنا سير كان منافقة رازينا بلا مسلمان زور اهينه علي بوريايا كم اهينه غلطي فيك علي امشي اما حالي منافقين لها موسر دمك اما حالي انا قطر زينب والله لها موسر دمك منافق لمسلماني راسقين وايمان دار زينب بردوام دانشتو ولا سنغرا خريكا رخني لي اجري وانا زان المنافق باسي يما باسي كسانيك كاين كاسا نهاتون بجمعه نو والله باسي كسانيك كاين كلواني لبيشي بيشو بن الجمعة لبيشي همو يتعودن بو مزقود بلام بس بو الرياض بو اودين كخلق بلي بيابيكي باشا اجينا ايشان بس رخنا قرتنا لمسلمان بردوام هولدن مسلمان بشكي النوى بردوام هولدن سمعتي يعني لسرت ششتيكي بچوك قورترين كيش دروسكن شتا قوركاني اسلاميشان اهمال كردوه دير رخنا بتشوك لمسلمان أجري لسر مسائله كي بتشوك ل لدينه بونونا مسلمان يقدسي قردة لكاتي دس قرتنا دسي توزي لخوار قردة إما خو معنا زانين شوار مذهب معناه مذهب يدس ناقري لا مالكية كان مذهب يك لخوار ناوكي يجري مذهب يلبان ناوكي مذهب يشيل ل سر سيني أو دير رخنا لمشتانا باسي أم مسائله كأمشتك اللدينا للراسية لجزئياتي جزئياته لفرعياتي فرعياته او دي غيبتي مسلمان كاكاو بونيش ديكي اوا بسيطه كاتي في الي الاخوه بترسا غيبتك يك لا غورترين غناح كان لزنا غورترا تو خد غيبتك اي جوينا ديتي رخنا لمسلمان كاكري لسر شت يك سنتك اقر بكري يا نكري عادي تا هو ادن دائما لنا ومزقوتا اجاوو فتنه وتفريقه اننا نوا من الان فيري آدابي بأخلاقي وخرافة أكن فيري أوانك الرخنة لبيع وجو ركان بدن فيري أوانك برامبر ما مساكان مزجود برامبر علماء كانوا زنايان بأدبن تنانت أما والنبي بس لك وملك مثلا جاري وهي ملايكة دسي فتنة هي منافقة جاري وهي ملايكة لمن بريك وخلق أنا دابو خرافة كاري خلق أنا دابو بو اوي تفريق لنا ومسلمانا بناتوا لسردمي في غمرة صلى الله عليه وسلم كابرايا كبو بيانا ود عبد الله كري أبي سري منافقة كان بو بيش اوي في غمرة صلى الله عليه وسلم كوش كابو مدينة ام كابرايا ابوايا بكري آية مليكي مدينة دان رابو تاجي كان بو اعمادة كردو بكري بس كبي غمرة صلى الله عليه وسلم كوشي كردو خلق وازنيا لو هنا ام كابرايا حتى او روجم مر دجايتي في غمرة يكرد صلى الله عليه وسلم لا شين يا كان مني نقطه يك يكر روجي كان خاتو عايشه خيزاني بيغمر صلى الله عليه وسلم لقاف لك دعاء كو نيان زاني او كات خوت انا زان افرت يعني خصصه بشتر هناك اف
خاطو عايشه بودس او بقى عندن دور كوتبوني انزاني ان كان خصت سرح اشتركوان انزانيات يا سوق بو عايشه زور سوق بو دو كوت لو دا فيا كي مسلمان لدواي جي شكوا هنايا وي جيان دي جي شكيا يكسر وتي هات ما شاكن او عايشه رؤيا الزنا نعوذ بالله خيزاني پیغمبر دایک ایمانداران خوای گور له قران افرمه دایک ایمانداران یکسر بختیانه کی بو عائشه هل بس یک مان کامل ام بختانه هات او اشوبنا مدینه حتا خوای تعالی کردی آیت قران دا بزیل سر او موضوع ونبی کس جاری وای کس یک زور گور ملایا شیخه پیای گور بس فتنه اشوبه اجا و اناتوا جاری وای شیخ کس کی آسای منافق مرجنی يعني ديارنيه بلان بكر دوكان يا دياره كر دوكاني جاري وهاي زواني لوسا خويت على القران افرمي اقر قسبكن اما نقص كان يعني لوسا يكسر سنجت راك يا شيخ بلان كاتي بير لكر دوكان سيرك اما بو كيو الرا سي نتيجه اما بو كيو الرا بو الرا مسلمان بكاته بشبش وكرت كرت يعني بكا دا بش يعني بكا بسرت شنها بشا دو جا وقتي خوي بياوي كي بير تماشای کورکان یکرد حوت کوریبو تماشای کر ام کورانا زور لیک جودان ام بولایک رایکشی او بولایک رایکشی یعنی کورکانی هستی ان ناکل به هستی برایتی سوزی برایتی انتی انا بو ام کابرای بو او تمی کورکان ام کبان یعنی ک فرموی کورکان بین ایره داوای کر حوت چول داری بو بیرن حوت داری بو چو بس تی بیک وار حوتی دای بدس یعنی یک یک فرموی كره كان اما بشكي النوا هر حوتيان محاولين كن هاتيان كن اشكاو دواي اوا كن اشكاو ام جا كرديوي لحبلك دانا دانا داي بدا سنوتي اسا بشكي النوا انك شكان فرموي كره كان اگر برا لا فشت برا بي ما قر قزال اي خوابي اگر برا لا فشت برا بي ما قر قزال اي خوابي بس ك ايوا هر يك يقبلاك راتان كيشا او كاتا وكو في غمر افرمي صلى الله عليه وسلم قرق لمري تاك اخوة ابي اقاتان لخوتان جاهر كاريك بو هو اوي كمجتمع وكو ملغاي مسلمانان پرت بكا او كاري منافق كان اقاتان ليبي يكي كتر لكاري منافق برا برزا كان من الصفات كان قال تكردنا بخوا بفي غمر صلى الله عليه وسلم بقرآن بسنتي في غمر صلى الله عليه وسلم قال تبا مزقوتا كان قال تبا نيوج اكن قال تبا رجوع اكن خود يارن خود یارن یعنی ایان بینین ایان بیسین گمان لیانا جاری واه یا غلطه بنیو جکن نایبن له فیسبوک غلطه بنیو جکن اخننو یعنی اسای لا سای مسلمانانه کنو اخننو پیکن نایبیسن لم لا لولا خلکان کی غلطه بقران کا غلطه بس پیغمبر کا صلی الله علیه وسلم اما صفات منافق بالنا ومسلمان شابه با حتى بیت شی بو مزگوت اما صفات منافق دورو ابي اگام لیبو وری ایبین يكي كتر لصفات منافقة كان خوشة يسكانم كعكس صفات إيمان دارانا زور سوين خواردن هر كس يكتان بيني بسبب بهوكار وبهوكار حسوين يخوارد شت يك أفروشيك دسوين أخواتا أفروشي بقوي بخات قيمته والله أما واخوا أصلية واوا تشاكا واوا تشاكا أو صفات منافقة في غمري خوشة يسمان صلى الله عليه وسلم افرمي هر کس سيون بخوا راس سيون لواني اشتكت بخاطه قيمته بس بركت لما ركت انا يا وي منافق كانش لسردمي في غمر صلى الله عليه وسلم كات يشتكي يعني عندي ببين رياي يكسر بسيون خواردن خوياني اندر با ذكر يعني سيوني درو وامروش خلكان يكي زور بس سيوني درو دائما خويان لشتكان اباريزن جاء خوي تعالى للقران افرمي فلا تطع المكذبين اي في غمر بجوي خلق دروز نكان مكان اوانا حزكن تو توزي النزم وبيتو تاوان النزم وبنو يعني منافقا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم دور روى لتش هالقورتي نرى حزكا دائما لتش هالقورتي يعني شلون يعني مسلمانك ابيني لا بشتو لتش لي على قورتيني دائما دور فتنه يا كالا بيني مسلمان انا قصي ام هيني بو او قصي او هيني يعني كيشو مشاكل دروسا كان لنيواني مسلمانانا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم خوا في أفرمي بخصي أوانا مكا ولش يعني نزيك ما بروا كوابو أو صفاتاني كأمرو لباس ما نكرت كلا الزور يعني لواني لخود يخو ما نشاهبه يعني مرجني إيسا كاتيك آخر كيشي إيما يك من ليك وتاركان شاد دوبارم كردوا وتم كيشي إيما أويا كاتي إيسا ما مسايك وتارك ما نبقى دا يكسر كتو يولا وتاركي يقري بير الرابو لايكي
سوني درس صفات منافقة يكسر كيف تبيرت والله هاوسي دكانك أو لام سوني سون أخوا براسي شو هتا باجنيه يعني نكبس بدرو يكسر بيلك أنتوا أو هاوسي فلان أو هاوسي كم وايا فلان كس وايا فلان كس بس تنيا كس يا كبير اللي أنا كيتو خوتي بس لو أنا خوتي شوالي بويا يا مخومان شاك ناكين إستع كس يكنيه لم ولا ترخنا نجري حمو كس يلا زي لم ولا تزواني أو ندريجة بس اگر بیری لب کنن هر آوکس خوی روزه لر روزان دزی و جرده بوه که احساس دوانی اون ندريج. یعنی خوی بیانیش وضع کب قوری هم که وقت دزیم هم وقت دزی و جرده که جارن. آخر اوی کی شکه؟ این مخومن چاک نکن بس رخ نه اگری. بلام انسانی ایمان دار اوی کاتی قصیق ابیسی یک هم کسی بیره کاتو لو قصر زنم خویتی بیر ل خوی کاتو. آیا من وامه؟ آیا من بالفعل؟ إنسان كي آجا وتشيم الرخ بردوام خريكي رخنا قلتم لمسلمانان وعيب عاري مسلمانان بلا وكم بلا وبيكم أجر وابم أبي خم شاكم ومن صفات منافقة آية من قالطا نعوذ بالله رجل الرجان قالطم بقرآن بس سنة بحديث بخوا ببيغمر قد رجل كردوم اشتيوا أجر كردوم باتو بيلي بكم آية من زور سوين خورم حتى بالسر حقيش به زور سوين أخوم أجر وام بخم شاكم دا وكرم خوي قرأ إصلاح منك خواهی گوره هدایت من ده نوری ایمان خاطد لکان منو یا ربی خواهی بردوان من که دیست طاعت و عبادتی خود یا ربی خواهی چند کسی دوای دعای خیری لکردن یا ربی خواهی همو او کسانی که دوای دعای خیری لکردن اگر نخوش یعنی خواهی نخوش کن شفا بدی یا ربی اگر نقصانی کنی پیوستی کنی مشکلی کنی کیشه کنی خواهی رحمیان پی بکی یا ربی خواهی بخاطب نواجوانا کانی خود رحم بدایی کو باو کو براو خوش کو کسو کارا کان من بکی منالا کان من صالح کی خیزانا کان من صالح بکی یا ربی لفتنی آخر زمان بمان پاریزی یا ربی خواهی کردستان لهمو بلاو مصیبتیک بدور بگری یا ربی رزق و روزی من فراوان بکی یا ربی برکت خیت دغل و دان و نوت و خیر و برکتی امولاتش بو خلقی امولات بی یا ربی خواهی بخاطب نواجوانا کانی خود سپاس تکی

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

مسلمانان همو عبادتك كخوا دايناوا ثمراتي هي بركاتي هي نيجيش خوا بويا دايناوا بويا فرزي كردوا و اوي او نيش خوينا لبشتان دور كويتو اگرنا نيجكي اجرينيا هاداش كينيا ثمراتي ليورنا قلتوا بسريع جم يبقى فايقورا جل جلاله كلا قرآن باسي نيجكا فرمي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر فايقورا فرمي بتأكيد ببيقو ما براستي نيجي تواو نيجي راستقينا خاونكي منعكا لفاحشة لخيانة لحرام خواردن لعرق خواردنوا لدرو كردن لظلم كردن منكر هموشتي في بيا شرعية فحشايش أوشتانيك زور قبيحا.

Mm-hmm.

مسلمانە بەڕێزەکان، خوشک و برا ئیماندارەکان، سەلام و دورودی خوای گەورە بژێ بەسەر هەموومانە. هەزارەها سوپاس بۆ ئەو پەروەردگارە کە هەمیشە بەخوایەتی و میهر و ڕەحمەتی خۆی ئاوەڕمان لێ ئەداتەوە. بەڕێزەکان، لە خزمەتی ئێوەی ئازیز و خوشک و برا شیرینەکانماندا لە بەشی چوارهەمداین لەو زنجیرە وتارەی کە بەڵێنمان پێدان پێشکەشی بکەین بە ئێوە و بە ئازیزان، ئەویش دەربارەی ئاینی پیرۆزی ئیسلام و هەڵوێست و حکمی بەرابەر بە هونەرە جوانەکان. ئەمڕۆ ئەچینە سەر باسێکی گرنگ کە ئەویش ئایا حکمی سەماع، وەکو فوقەها ئەفەرن باب السەماع، کتاب السەماع، گوێگرتن بۆ ئاواز و دەنگ و گۆرانی و بەزم و ئەو شتانە چییە؟ ئایا هەمووی حرامە؟ ئایا هەمووی مەکروهە؟ ئایا هەمووی حەڵاڵە؟ هەمووی باشە یا خراپە؟ یا بڕێکی باشە و بڕێکی خراپە؟ ئەوەیشی کە خراپە دابەشکراوە بەسەر مەکروه و حرام و پلەکانی مەکروه و حرامە، ئەوەیشی کە باشە دابەشکراوە بەسەر ئەحکامەکانی تری پیرۆزی شەریعەتدا. حەزەکەم بە بیری ئێوەی خۆشەویستی عاقڵ و هۆشیاری بێنمەوە کە سنەتی خوا سوبحانەه و تەعالە هەم لە گەردوون و مرۆڤە هەم لە شەرع و حوکمیە، سنەتی ئاوهایە، شتێک نییە لە شتەکان و مەخلوقەکان تێگڕای حەڵاڵ بێ. هەروەها لە بەرابەری شاشتێکی دروست نەکردووە خوا سوبحانەه و تەعالە کە تێگڕای حەڵاڵ بێ. هەموو شتەکان لیستێکی حەڵاڵی هەیە، لیستێکی حەرامی هەیە. وا ئازانم ئاماژەوان پێکرد وەزویستم بە بیری ئێوەی ئاجیز و خۆشەویستی بێنمەوە. جا لەسەر ئەساسی ئەم یاسا گەردوونیە خواییە و ئەم یاسا شەرعیە ئیلاهیە ئەڵێن وەبیللاهی تەوفیق. مسلمانان وەکو کۆمەڵە مرۆڤێکی سەر ئەم لانکی زەویە لەوانەی مردوون و وەفاتیان کردووە، واتە لە کۆن و ئیستەوە لە داهاتوو بوون بە سێ دەستە. سێ لیستمان هەیە بەرابەر بەم مەسەلەیە، بەرابەر بە گوێگرتن بۆ دەنگی خۆش. سێ جۆرە خەڵکمان هەیە. جۆرێکیان ئەوەیە کە لە کۆن و نوێ هەن و لە داهاتوشە هەر ئەبن، سروشت و تەبعی وایە، حاڵی بوون و بۆچوونی وایە، وا بیرەکات و واش دەخوێنێتەوە کە هەر گوێی لە مۆسیقایە یا لە ئاوازێ یا لە گۆرانیە یا لە بەزمێ یا لە شیعرێ یا لە هەڵبەستێ یا لە پەخشانێ لە هەرچی بوو، لە ڕادیۆیەکەوە، لە تەلەڤیزیۆنێکەوە، لە هەر کەناڵ و لە هەر جیهاز و ئالەتێکەوە یەکسەر ئیکوژێنێتەوە. ئەگەر مۆسیقای نەشرەت ئەخبارەکانیش بێ، ئەگەر مۆسیقا عادیەکانی ڕیکلام و شتیش بێ، هەرەڵێ ئەوەی میزمار شەیطانە یەکسەر ئیکوژێنێتەوە. بە تایبەتی ئەگەر ئافرەت بێ، ئەوە ئیتر کوفری ئەکبەرە، چونکە هەندێک کەس قەناعەتیان وابوو و لایەزال وا بڵاوەکەنەوە بەنا ئەو خەڵکە داماوە کە ئافرەت خۆی عەورەتە و دەنگەکەشی عەورەتە. لەبەر ئەوە ئەگەر دەنگی عادی کە قسە ئەکا وتار ئەدا عەورەت بێ، ئەگەر گۆرانی بڵێ بێ چەند عەورەت بێ، ئەوە هەر کوفری ئەکبەرە بەلایانەوە. ئەوە کۆمەڵە خەڵکێ لە کۆن و لێ و لەناو توراثە، لەناو جەرگەی مێژوا هەیە. ئیسەش لە واقعی خۆمانە لێرە و لێ هەر هەیە، و بەڵکو لە وتار و لە محازەرە و لە دەرس و لە سێمینار و کۆڕ و کۆمەڵەکان ئەمە بڵاو ئەکەنەوە بە مەقال ئەینووسن و کە ئەنەه ئەمە بەشێکی ئینکار نەکرا و حاشا هەن نەگرە لە دینی ئیسلام و ئەمە تەبیعەتی شەرعی ئیسلام وایە. بە ناوی دینیشۆ ئەمە ئەڵێن. خۆ ئەگەر کەسێ بڵێ من تەبعم وایە، مەزاجم وایە، بۆچوونم وایە، حەزم وایە، سروشتم وایە، ئەمە ئازادیە. ئەڵێن ئازادی مرۆڤە، حەزی لەوە هەیە، حەزی لەوە نییە، ماڵی ئەوابێ و حەقی خۆیەتی ئەوەی کە لە مافەکانی مرۆڤ کە چۆن بیرەکاتەوە، چۆن ئەڕوانێتە شتێک لە شتەکان، چۆن ئەیخوێنێتەوە بە سەحیحی یان ناوقوچی، ئەوە بە ناوی مافی مرۆڤ و مافی تاکەکەسیوە ڕەوایە. بەس ئەمە کە ئەمە بە ناوی خوا و بە ناوی فتوا، بە ناوی ئاسمان و شەرع بدا، بەڕاستی ئەمە فیهی نەظەر. لیستی دووهەم گوێ ئەگرێ بۆ هەموو دەنگێک، بۆ هەموو وشەیەک، بۆ هەموو ڕستەیەک، بۆ هەموو شیعرێک، بۆ هەموو پەخشانێ، بۆ هەموو ڕۆمانێ، بۆ هەموو چیرۆکێ، بۆ هەموو بابەت و باسێک، هەر تەوەرێ بێ، کوفرە، ئیمانە، بانگوازە، بۆ فەساد و فیسق و فجور، بۆ فاحیشە، جنێودانە، هەجایە، غەیبەتە، غەزەلە بە ئافرەتە، شتی باشە یا خراپە گوێ نادا. لای ئەو هەمووی باشە، هەمووی حەڵاڵە، هەمووی لە تەیباتە، هەمووی لە دەدائیدە و هەمووی دروستە و ڕەوایە. ئەمەش قائمەیەکی تر گوێی خۆی داناخە لە هیچ شتێ، بەڵکو وای لێهاتۆ مدمین بووە لەسەر گوێگرتن. هەیە مدمینە،
چون ائمه مسلمان اگر نیاز نکین خو مال نه کی چون اگر روزو نگرین چون اگر قران نخوینین یا رادیو کمانه ګوره قران نگرین لسفره کمانه نو بازار کمانه لرو لوی یا قران نخوینین یا ګوره قران نگرین حسب فراغ وبشایګه کین حسب تاوان وکلین وګناح ککین هنده کسی شی وافری ګوګتن بو همو بزمو بانوره یک بو همو आवाज او شعر ګوران یک توش ادمان بو وكه توش ادمان وسيري تلفزيون وفيلم اكا طبعا هاد التلفزيون وفيلم حتما دني تيايا جا غوراني بيجا موسيقى بيجا هر اواز ولحن كي تربي ممكن ني تو نيم ساعات بيو التلفزيون قلي تو جول لو غوراني موسيقى نبي طبيعتي او دنيا او روا برمجا كراوه خوش مال بيو طالما بي اما واقع كيا بس مهم هو حكم اخواب زانين لناو ام جنجالا لناو ام قرمو قالا لناو ام هم قربالغي وهراو بزمو بينو برو وتي وني وتي دروسو نادروسه حكم شرع لكيوايا كي بيدو زيتو كي اود العقب كاتو كي اود رقاب كاتو كي اهليتي هي بودو زينوي حكم اخوا لم هم مساله داك مات عليه الكبير وشب عليه الصغير بيرا كان لسري مردن وروشتن وغنجا كان لسري بيربن او خلقه تشويشي لسره تائسه وخلقه داما ونازنه لم بوارات شيبكا بواري كوكو علماء على عمد به البلوى خو زماني زونية تو اقبده يقول قراني بقلي راكي بشي بو شاري بو قنده بو مالي كي تايبتي خانيك وكو اوتيري وكو شيني كي تايبتي لوي شيني قراني وتنبو ابي زحمد كيشي ورق بشي تجورة وإذن برقلي پارا بده نازان بشي إسه وانية إسه قرانيك هاتو بمالي تو هاتو بمطبخة كت هالا موبايل كتا هالا التلفزيون كتا هالا راديو كتا بو هر شيني اتشي دنگ لقل يعني بو تبشي لجياني إنسان بشي كي كاريگر وكو رنگ و جلو برگو وكو خواردنو هناسدانو خواردنو و خوتنو وكو امشاني لهاتو بو تا واقع او توي دا پوشيو او توي ديل کردو او بابا جزء لتو او توي اسير کردو او توي خشو تجير خوي يعني اتهاره او برمجي فكر و زوق و مزاجي تو منار و جنو مجتمع و رئيس و خوينوار و نخوينوار و پير جنو دارو برد همو گوی حال دن يعني خوش بيت طالبه بازه که تر او های جو بو هموش یک کری ایت حلال حرام دروس دروز نیا او شیا و شی کی فحش و هجاو غزل درو دلسو بختان تشهیر و ناشین کدن درو افکو بختان هچی هیا او جو بو اگری بازه کیش بم شوا طول یل کی شاوا جو نادا اصلا پس حلال و حرام ادمان ی سر کدو لنو امانشا لنو امدو افراط و تفریطا بازه هموش تکی حرام کدو بازه کیش هموش تکی حلال کدو حتما وسط یک هیا أبي بقرن أول وسطة دوزينو إما أمة وسطة خواي قرن ناي ناي أمتي وسط وسط جاني عدل عدل جاني الرجيك الراز نيوان دو تول الرجاء دو رجى نالبار ونهموار دو شوت الرجاء دو رجكان لنيوان يعني أمتي وسط يعني أمتي عدل يعني أمتي دور لغول اليهود ونصارى كخافر من يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم كلا طرفي قصد الأمور سقيم كلا طرفي قصد الأمور ذميم رق راسك خوابي خوشة أم لولاكي خوابي ناخوشة سقيمة وتنخوشة ذميم يعني خوا حزيدينية شرع فسندناك هميشة چي فسندك أخوا شرعي خوا بيغمركان فطرتي سليمي مرافك خوا خلقي كدوا وبرمجي جيان لسر أو دماغي مراف ريتلو فطر وقلبي أم قلبش حزل وسط اعتدال حزل إفراط تفريدني إفراط تفريد جياني وشيواندو سياسات اقتصاد إعلام دين ودنيا إلى خلق شيواندو كدويتي بجان كدويتي بجان وطالي وتفتي بويا بيغمران هاتون فطرتي إنسان چونه أبو شوا ديني بيغينن أبو شوا آراسو پروديكن يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رقيسي هم كامية رقيسي هم أويا كألي هر قرانيك وكو هر شكيتر وكو خوار نوا وكو خوار دن وكو بوشاك شون لو أنا حلال وحرام هيا لبابي جو قرتنيشا حلال هيا حرام هيا جو قري لقرآن نك حلالا كقرآن وشيا كلمية آوازة لحنة نغمة وزن وقافية ام قرانه و نقهر حلاله بلکه واجبه و خواندنی واجبه گوریگتنی واجبه تدبری واجبه خشوع بوی واجبه و
سنبو كدنوي واجبة دن خوش كدنيش واجبة من لم يتغنى بالقرآن فليس منا أبي وردت للقرآن ترتيلا أو كشيء إخواني دني خوشك بو أوي حق قرآن بدأ يا رسول الله لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا بو علمي تجويد أنغام دانرا ومقامات بو أو قرآن چن جوانا دن خوشك ومقامك هندي ترجوانك وبالتالي خلق لدوري كوبيتو نسي بولا إله الحديث يضل عن سبيل الله نسي بولا شين وفرهاد ونازن أو تشيلوك أساطر الأولين شونك أقا خلق مجهوري نكي بحقك وباطل رائك يشبونا وساحي خوي وقري لسر أني تبعتي بشر واي أقا خريكي نكي بخير وشر دسي ماجكا ألن دايك أمشقاري من علكي أكد دسي بلوتي خويا عاكر هر خريب وليتي خويا خوراندو أمانه بو نخوشي دروني أويش وتي كرم دزمك بلوتي خوتا وتي إداي جان دسكم بلوتي كيدا يعني كأنه أمن على وحالي بو أبي هميشة دسكا بلوتي كسيا كان ولا نزيك اللوتي جلوتي خويتي يعني أم بشرت بعتي واي مر أبي كائنك حركية أم راسية تبقي مروف كائنك حركية داناكبي نابي حرامة جهنم كفرة ضلالة بدعة أما إيش ناق أو إيش بو نروى مجتمع بو على سنابي دينوات تبليغ ناكري أما حكمة دنيا وأما الدنيا بمشي وناسي بريوة أبيك وتفلان حرامة لمقابلة دوسي حلال دانيت أما الدين إسلام بو هاتوا كوتفلان ست حرامة أبي قائميك بيشكشكي نك لمقابل حرامك وحلالك بل كل مقابل حرامك ودحلال نشان بدي أجينا نفس شيطان أماركي بأي خرابه فرودي خرابه دايكو باوكي خرابه سفاهة جهالة إعلام مضل أما رأيك يا شبو خرابك تا أوردتو بلا خواهو في أمر وآفر ببهر جواهو جهنم وآيا أو نفسك إلو بقوتر واقع وضغطي جنقلو بهستر قوتي أدا قري لسر أني بوي آيني إسلام آيني حكمته آيني رحمته آيني عدالته آيني هدايته آيني فطرته هاتو بو تهذيب وتوجيه وآراسكني فطرة نهاتو بو تغيير وتبديل بو تدسية وبيسك الدنيا هاتو بو تسكيي وإنسان يجب التسكيي وتربية مروفة فرقي لقل أعجلك ترى أوي متربية تربية قبولك فيري تعلم به فيري اشتباش به وخراف به أتواني بلا آب وخير ناب وشر ويا بعكس شوا بويا برز خوشه وی سکانم قای گوره هشتی که حرام کدوه لمقابله دیانشی حلال کدوه علی عرق یک جور مشروبه که انسان بعقله که انسان سرخوش و بیهوشه که افرمه اوامل انا او همو مشروبه مخوره او همو جورکانی بخوره و شربتو همو جورکانی بخوره و دو ماساو همو جورکانی بخوره و ام همو نعمته دشتی بوتو بس او مخو لنا او همو حرامه کانی جنسات زینا حرامه ایتا او همو آفرت لهندوسان بیهنا تا افغان تا تركستان تا شرق و غرب و رش و سپی كرتو دريش همي حلال بو تو بيهن بس بناي قوم ماري بو دان او شرط شروطا ايتر بس او زنا حرامه لناو زنا بس او حرامه هزار هاد خلق ايتر هي بو تو حلال دايك و خوش لي در كيتر او مجموعه شوارديك لقران افرمي او مليارها كسا او مليارها مينه بو تو حلاله جلو بارك حرير ما بوش او ريش ما بوش بو بياو زير ما كدسو اتباخه كي تري حلاله اوهم نعمتي ترى تماشاكه چن جور پوشاكو جل هي هر وها خواردن خواردن و پوشين پيلاو ديتن يوغرتن همي واه يو مگره با شيطان يو مگره با رحمان يو مگره با شر يو مگره با خير يو مگره با zarar يو مگره با قازانج يو مگره با اوي بو بهش انيره يو مگره با اوي بو جهنم انيره اوي فيرتكا اوي گورتكا اوي علم معرفته ثقافته فيرتكا يو بو مگره اوي zarar زياني هي تجهيلتكا اوی تدسیه تکا نخوش تکا گوی با مگره میخو میخو روا بای جگره بای عرق بای مخدرات بای اوگشی لو بابانن حرامن لمقابل اوهم نعمته که خواه ازانه بقدر هوا بقدر برینی کون و گردون برین و فراوان و زورن اوهمی حلاله او طبیعت اسلام اینی اسلام نهات اوهمش تی حرام که بلکل هرش تی اکا حرامی دانه و حلالی دانه و اگر اما نزانی لم خطبه نیمن تی ناگی ابیل پیش ام قاعده همو کزوکو القبی کاتا گوی بوي سفاهة جهالت اوه لشتي قابلي قشتي حرامة قراني قشتي حرامة موسيقى قشتي حرامة وكو اوه بلي جنس همي حرامة ونكاحيش وكو اوه بلي قشت هي براز وبران وكو يك حرامة كوانيا كوه بلي همو مشروبه آيش وكو عرق حرامة زا يكشي راسي تتن ببدر كينم عزيزة كانم اوش اوه يك خلق سرنجي نادا وتي ناقا هروا شلو كويرم كزنا بيرم اكيتنا يبا في خاوسي أبيش أوي
هر کسی بله عرق حلاله پی کافر بی اگه بی خواته و پی فاسق و فاجر بی پی گناهبار بی بس بله عرق حلاله قناعتی وابی فتوا بده بو تحلیلی حرام کافر بی یکی اکیش لولا و بله او حرامه به همان شو کافر بی و کسوای بله عرق حلاله جاوره ابي الزرور يابين ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قالت نيته وبرشد بلي حرام شلون بحرام بلي حلال بلي الربا حلاله عرف حلاله زنا حلاله دزي حلاله درو حلاله اما شن تاوانه هم ما بيسمانه تاوانه بس هم ما نما بيسو اجا كسب لا او حرامه بله جلی جوان حرامه، پوشاکی جوان حرامه، سیاره جوان حرامه، دنی خوشی باش حرامه، اکثر وقت اوه بله زینا حلاله، یا بله عرق حلاله. عینش تفرقی نیه، حلال و حرام هی که یه یک کس بدستیتی، خواب جل جلاله، ای که ای گینه و مبلغ و مبینه محمد صلی الله علیه وسلم، ای دعا او العلماء ورثت الانبیاء، اما کلئی مباح نیه هم کس دمیتی خواه. اما قرنيها مكسيتيه اما اختصاص اهل علم دقيق نبي سري نم بابتانه در ناچه ابي موازين شرعيه به بويا علماء ايما هميان بالاتفاق هم مدارس ومذاهب يا قاعده ذهبيه عندنا علن الاصل في الاشياء الاباحه او جوار قرا ولا ديان ايات كخلق لكم ما في الارض جميعا اوهم النعمه انزل لكم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم امهم ايتان كوكدوتو محصلكي الاصل في الاشياء الاباحه اما يعني شيء يعني الاصل وايب ببلقه مش حلال القاعده ثابته ان الاصل في الاشياء والاحكام والافكار الاباحه اقل يكوتنا وراو سادجي ام قاعده ذهبيه ابي بلقه بين يتوا اقل كسيوتي فلان شد حلاله حزب القيناوي شو كان بجوري ام قاعده جولاوته وهات صد ايات بلقيتي شو كان ايته ام قاعده لصدان ايته فرمدور جراو الاصل في الاشياء الاباحه منتوج هل انجناوي ديان ايته حديثه او بلقيتي اجا كسيوتي نا فلانش الحرام ابي بلقي بينته البينه على المدعي واليمين على من انكر او مدعيه مدعيش تيك بخلاف اصل جولاته لبر اوا ابي او كسيك علاش حرام ابي او بلقي بينته نجاك توتي فلان شد حلال داوي بالقليكا تو بالقد اويا كان اصل في الاشياء الاباحه كالانجداوي صدان ايات حديثه خوش شوي سكان بازور سرت انا يا شيرم ام قاعده انا بشرحكم قراني يعني شي اويك هنا المن موسيقار للحن اواز زاني او باش زاني جواباته بلا ما كنتي فختي قراني يعني شي موسيقى يعني شي هنر يعني شي جوغرتن يعني شي ارکانی موسیقی و حتی پیکهنری گرانی سی چاشته یکم موشکانه که پخشانه یا شعره زائدا وزن و قافیه ام اوشیه جایت اوشکه چوانه حیرانه لاوکه نازانم چیه مقامه منظومه یا منظومنیه مهم اوه یکم کلمه که کشیلیتری کلمه قرآن و سنه پیغمبر و سرود و مدحه کلمیت اگه او کلمه طیبه بو او اصلها ثابت و فرعها فی السماء اجا او كلمه صحيح بو او قراني كش حلاله يعني شلون صحيح بو قران بو حديث بو او جاء مدحي منال بو مدحي وطن وخاد بو مدحي علم بو مدحي مزقود بو مدحي دعوه بو مدحي بياو شاكا كان صالح كان مدحي راب ودو تراث وبا وبابي رسخي وبرزكاني خمان بو مدحي دار واسيره وجواري ومزقوتو ام جمال انا بما بشاني امانه بلي ام كلمه وش شعر نثر وبخشانه همي بكار بيني بوش تيك اخواف بي خوشا كحق كفعلا جمال فول الاجوان والرونق ماذا مشك هانا خدمه خيرا او ركني حلاله ايت تبو ازاني ام قراني حلاله يا حرامه او ركني يكم كركني ركين اساسي سماع قراني وسقاء وشيا دوهم او كسيك وشك الله وحتى قراني بيجك اواز بيجك او كسش اگر كبرايك عرق وسرسري ودائم سرخوش وكافر وزنديق وبيدين بو او بيب حرام با قرآن خوينه نكر شعري حلال اگر قرآن خوين دروزنيه باشا بسرخوشي كبرايك قرآن خوينه دروزنيه كبرايك زنديق قرآن خوينه دروزنيه چونك ليضل به عن سبيل الله كوابي ركني دوهمي او كسيك قرآنك على او كسيك ابي انسانك ظاهر الصلاح به نماني ولي به نماني رباني داعي عالمك قورة به هر او نف ظاهر الفجور وفسق نبه ببيعك معقول وسطي مشهور به مشهور نبي دائما سرخوشه دائما
جنيو ادا دائما غيبتك دائما لشويني خراب ملهاو فجور خان وامانه هيا او ني كافيه ايتر ظاهر الصلاح بي كافيه زوري امر التي كرد هرواب قراني بيجكان ومقام بيجكان الى عرب هي واهي لبغا مقام بيش بمزغوتي هي محمد القفانجي وزوري كتر باش يسهم دواي وشكا شعر وبخشانك دواي قراني بيجكا لحنك او ميلودي واوازي كبي الله اگر اوازي ابو كو غريزي او روجانت يا اماجه بو كنيسه يا بو فكرك خراب يا مدحي بشانو بال الطاغوت يا ظالم يا يا هل خندن بو ببالاي بتو بتبارسي وبدعته وضلالته وفسق وفجور وخندن بس بالاي الحادة زندقدا وزور شيتر او كاتب ودود برو حرامه شي بلا اجا اوازك اوازي خلق الرسن بو وكو الى فقيه وملا وحجرات درشو شوك زوري بزمي كردي هلنجلاي وحجره ومزقوته هاتي ياري وتراثي كردواري يقشتي هلنجلاي فقيه وملاي بابيتان بولم وكو شون شورش وخبات وشكداري ومقاومة دجي استعمالي إنجليزي وبرتغالي هي عمر المختار وشيخ محمود وهمي هلنجلاوي دين ودين داران بوا شعري جواية مقامي جواية ياري وبس مكاني جواية هاتي يارية شتيك يبيلن فقيه أنا خلق بلي لناكات يعني فقيه فقيه يعني اوش تسبيه كاوايد يعني فقه كاتي خوي كرديانا كف ملاو فقه اجازه ورجل كاتي خوي مهم ترين ياري وبزم وقراني وشعر وشيع جايب او ترا ويسش هر ماو بازيك فقه اجازه ورجل شعر وتار ودفلي دان وشد هر ماو لا شاي مسلمانانا كوقت ملاي جني هنا يا جنج جني هنا افيت شو ياكل انواع واشكال بزم خوش وترا وهل زمان بيغمر صلى الله عليه وسلم او نبي الرحمه والهدايه والفطره السليمه همش تكي فير كدين باسم كله وتاري كي بيشودا كشون شعر بلن شون قران بلن بوبوكي شون بقران ودفوشتي خوش بيشوازي كان شون جنكاني مدينه نحن جواري من بني النجاري يا حبذا محمد من جاري أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم تادوا أي ديان شتي خوش وبيت وشعر وهل بس عجيب وغريب هي لشاي ولا مناسباتي دل خوش كرا أو آياتي خن ملا آخر جمعة إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها أو باسي أباسي لهوا يعني الدفع يعني داو شعر يعني داو خواهي قورك لي أكاب وشي خطوة كي بيغمر جيان ببيو أجن بدم يشكو شون تجارة حلالة له جوا حلالة حكم تجارة له لقرآن بيروزا يك ليك رجاية ليك آياتايا بلام أقتوب چي بو تجارة بو له خطوة جيبي علي نابي جناب تاني سنين بو جمعة كفوا أفرم فسعوا إلى ذكر الله بو النابي لكاتي أم جمعة وجماعة تاشتي حلال يجبك يبيت دكان داقي كحلالة أبيكري نفروش رابقري كحلالة هر چالاكي كي آبوري خيزاني كومالايتي دنياي أبي همي قطع كي همي داقي وكو موبايلك داقي لقى الخواقصاكي أو مسألة كي ترى دعا أو أوجي غاي كتيا أو ترى أوجي غاي كتيا أو ترى أقر ملهاي أبو أقر عرقاني أبو أقر نادي عراد أبو أقر بريب ولفسكو فجور وكو لفرمدي معلق إمام بخاري يأتي على أمة الزمان يستحلون الحرة والحريرة والمعازف والخمرة أو قشيني أوابع سرخوش عراق رجنو بياو تيكلبوا هالبزو دابزة قال يا قرآن جلو خير حرامة چي زي قراني دفل يدري مولود بكري حرامة قراني ببيغمرة وتي حرامة قراني بمقدسين مقدسة وتي حرامة شوينة كي قبيحة شويني أوانية وكو خوان الله القران لسينما بخير سينما لا يكر زوج تي مستقر وناشرين لو لا ثاني تروانيه وكو شاشه تلفزيون وايش بلا بلا اي بزور خراب بدنا هو شو كاتي كوي خلقي خراب شو حتى او تراث فقهي ما بو او ندا بجو تسغوراني غوراني بير اغلب كاتي كوي خلقي خراب تو انا لما جيش خراب او تراوا وكو انسان براديو كيتو انواع اشكار خير وشر تي او كاتا اغلب فاسق وفاجر كانوا تو انا هندي الات بو بس او سرسريانه بكارين هنا هو ايش كلمه زرنال لمشكي كرد يعني ايش تيكي زر خراب شو كاتي خو كمال خلق خراب بكارين او بارا بلا ام دفك علي دف زوت تن دليت النابي وتهناجه شو كدف خلق باج لي داوه بينما العالم علما همي فن همي دنگ همي لحنه فرقي شيء اگر سينيك لدي تنكيه بين يدي دي حچي بداره به برده به لگل آلته كي ترى يكشتن بام جاوازي هنا اما همي هي بي علميه همي مزاجياته همي علاقه بعرف وتقليد وتراث ورابردوها بخيت ميزان علم ام شر شرته كلمه طيبه به جاءت كلمه طيبه شد نسرو دي اسلام قران وحديث به اكري ببالاي چيا يك اهل خيري اكري خلق تشجيعك لسر مقاومات لسر قلتنا رزقاتني كركوك لسن درابرين لسر خوشويسي لسر تبعي لسر شرابرون كردن وكو خطوه جمعه ايو جواه
أي خطبة جمعة كلمان يا مقر تهمان بكو ابن أخوة فاسعوا إلى ذكر الله يعني شيء ذكر الله أخوة يعني سبحان الله والحمد لله يعني متارة أما ذكر الله يا شوك أخوات برخاته بيغمر وبهر برخاته فيرتكا چون نسيب جهنم چون شيء بوهر چون برز بيته چون نزم نبيته چون بي بمرف چون نبي بأعجال أو ذكر الله يا خواه بهر أو شوار ركني تابو كلمة طيبة بي آوازك باش بي شوينك باش بي قراني بيجك ظاهر الفجور نبي ظاهر الصلاة بي أو نبسة أيس الشعري مولاي بخيانة شعري بيخد بخيانة بالاي مالو منال هالبلي دايق وايا جنوايا وكو زوري كي تركا ايما راو معناون لترسا ناير ان تخلي مزقوتو ملابكون أو نمان ليخو ان دون حرامة حرامة حرامة أو أنا هم من راونا باسم كجارة كي تريش وأو يتريشي كما وأقا آبي هموش حرام نابي نابي كأنه ددان دركوتن عورته كأنه ريش صليت يبو مشرق وبو مغرب أما الدين دارية كأنه عبوس بي كأنه قرج بي كأنه دائما شرولبي دائما بيلاو درابي كراسو هنا تقمية كبولا تقمية كبولا كدبي منظر ناشريتن منظر بيوكو يهود ونصارى قشكان كأنه أما تدينا رقوسي صلبي درمان بكار نيني خوارني خوش نخوي سياري جوان نكي أبجا باركي جوان النبي قولي خوش بون نكي أما تدينا أما تديني بوذية أما هي هندوسية أما هي نصرانية هي محمد رسول الله نية صلى الله عليه وسلم كان ضحاكا بسوما كان معطرا منورا أو نبون خوش بو فرميتي هركسي نيوي معركي بدا ببون مسرف نية نيوي معلو بدا ببوني خوش بينا وتي إسراف بس نيوي معركي بي ببرنس بيوتي إسراف شو كأونا زيادة أو نحسي لبوني خوش كده فرميتي من كان له شعر فليكرمه وليدهنه وثيابك فطاهر هركس فرشي دريجك باداي بيني قشي ريشي دابيني شوك زينتي بياو هابا ريشة وزينتي جن هابا كزي وفالككانيا أو أنا زينت وليدهنه يعني عطريبك بوني خوش كابا برشكانيا بابوني خوش بي ويبوني خوش سنتي خوش ويسا ويزردخنا ويتوقي قرم ويكلمة طيبة لا إما صدقية ويتبسمك في وجه أخيك صدقية أما أنا همي فنن فني تعامل فني سياسة الدبلوماسي بوي سلام شعار مسلمانانا كمهم ترين فن لدنيا السلام عليكم مهم نية هيش فنان اشتوى دار رجع أبدا تا اسم رفني تواني وشيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيانه أو هي فرنسي وإنجليزي وبياني واشنطن وربع شكان بقين بس أنا حد هي وتوجي في أمش شعار أبشي كبير غمري خوش إسفيري كلين صلى الله عليه وسلم إما أمتي إقرأين أمتي نون قلم خلوق عظيم أمتي محمد بن خوش صلى الله عليه وسلم أم حقائقنا في بقين ببي إفراط وتفريط أما الدين الإسلام أوني نابه نابه نابه حرامة نابه ناكره أو ما أنك تأخذ كك حرام لا سكر سوابو حرام كردن وكو أو خوارنا وعي بلايو نخيك وتو حرام مسلمان بلرزة يكسر بقرت وكو بلا أول لقمة أو مين أتقيت بيتا باشك شكا وراكا أبي آي لكي نقو نسوكي كي أو حرام أو حرام قائمي حرام لقرآن محدودة أم جاء أخوة فمي غير أعمانة محرماتنا محرماتنا نكاح على شوارد الناس لأخوات الناس الحوتيك لزلو برقا يقدانيك اتباقك حلالة حموشت خلقناكم ما في الأرض جميعا أرزو أسمان ما روش شو روش ورزكان أم جنجايا جيا درخت تيرو تيور بالندا بهاشتك تحبرون يعني تسمعون الصوت الحسن فيها أما هم يبو إما دروس كاوة جاء أم حكاية نابي نابي نابي نابي أو بدين بني إسرائيل كخوا باسك أفرمي ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحدد لهم أو عقوبته كمجتمع بلي نابي نابي عقوبتي أديت شوك أخوة بتحريم كني وطيبات عقوبتي بني إسرائيل لا ساروا سلاري داوة جاء أو كسان الرك شيرتي بني إسرائيل تطبيق كان لأمتي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم دواء كم لأخواي كاربجي وجوان وجوان كار في تذوق جواني مانكا ومن لك عاشنا بين لقرهم جوانك طيب وحلالا وخلقك مدني بين كراو بين رخوش وروقز بين قرم وقر بين زردخنا ببارينين بقول مقابل إبرامان كين نك بقول لا بقول نك بقول لا بتوقى نك بتقى وما إذا كم خواهي قولهم وفق معنك اتباعي أو خوش ويسبون خوش بين صلى الله عليه وسلم هم يشدن بزر الخنوبة في كنيب لقل مال منال لقل دار وبر بين جوانتين قلوا رونق وتابلو لم قردونا كهم جوانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جوگراني عزيزي راديو محراب همو كانال خيركاني تر بسراو بنراو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برا كان برز كان خشك كان قرآن فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واتخوا فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول واتم جدب أي محمد بو عبداني من أوانيك وتأبي سن يستمعون القول، يعني همو جوري وتي أبي سن، فيتبعون أحسنه بلام أوان هلي أبجيرنو تتليئكا أو تانيك أي بسن دواي وشزور جوانا كان أكون بقسي وشزور جوانا كان أكن. أولئك الذين هداهم الله أوانيك بوشي وما ملا لقل بسراو بين راوا بكن لقل وتكان أبكن أوانا أوانن كخواي تعالى هداية داون. وأولئك هم أولو الألباب أوانا خاوني عقل هوش بيرو وردبين. ما بس لم آيتا أويا كأم آيتا وزور آياتي تريش لو بوارا كآما جبم خالاك كإنسان براسي لم جيانا خوش بيو ترشي بي ككوتين ناو جنجال جيانا و بيقومان جيان بيشي همو جورا زندوري كتيايا لناو أم همو جورا زندورا إمشت زور أبيسين بوي خواي تعالى يك زماني بوداناوينو دو جوه معناي واي براسي أبي أوي كأي بيسين دو أواني أو بي كأي لين جا بستن زورا بس عقل أوي جير أوي لهاتو أوي كبيري بلاي پاش روجيو بي أو قساني كأي بيسي بز جيجو تتليب كا لناو ميشتي خويا لناو دلي خويا لناو هستكاني خويا كام قسي جوان بو كام قسي كزاني إخلاصي تياي بو خوا كام قسي كزاني خاوانكي دلسوزو دلسوز يعني دلسوتاو دلسوتاو دلسوز بو جوغراني خوي دواي او قسانب كوي او قساني كمصلحتي تياي برجواندي تياي برجوانديش دو برجواندي انساني مسلمان نابي تنيا بير لبرجواندي كاني دنياي بكاتوا بلكو ابي بيرمان بلاي برجواندي كاني قيامتش مانا وبي واتا او قساني كبرجواندي قيامت ماني تياي قسي او مامو سابريزانا او داعية دلسوزانا او بانخوازاني كمبستيان مصلحتي ايما يو بو مصلحتي ايما قساكن بو برجواندي دنيا وقيامت مان قساكن اتر آية او بسراوة مباشر بيوكو خطيبك لسر منبرك بدل سوزانه نصيحتو آمشگاري او خلقاكا يا غير مباشر بيك لكنالك ولا تلفزيونك ولا راديوك ولا ازغيك واي بي سي انسان بتواني تتليعن بكاتو كاميان جوانا دواي او بكوي امجالناو بسرا وكانا براسي زور كس هيك قسين لمن ابيسي زور جوانتر لمن ادايكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: بلغوا عني ولو آية واتل من الرايقين بخلق باتن يا آية تجبه فرب مبلغ أو عام سامع. زور كس هيك و تبليغ أكري و بي اجين ري باشترا واعيترا تيجيشتوترا لو سامعيك الراس وخو لبيغمر صلى الله عليه وسلم ما بستكي بستوو حديثكي بستوو كوابو اوانيك شد لما مسايني آيني ابسن لخير خوازان وبان خوازان ابسن حقواية تنيا ما بستيان خويان نبي حقواية اويك ابسن بجواني حفظكن وبجواني ادايكن
چونچی براسی تنیا جو گرتن مبست نیا بلکو گرن اوی انسان بیگینه امام غزالی لناو کتبی ایوها الولد برگه جوانه فرمی ایوها الولد النصیحة سهلة والمشكل قبولها نصيحة آسان بلا والمشكل قبولها نصيحة آسان بلا مشكلة وإنسان بتواني قبولي بكا وري بقريو

0: صرف بكين لبسر بردن بو جو قرتني خير بو نصيحتي جوان بو آمشقاري جوان بو أوانيك آمشقاري جوان من فيركن خواي تعالى توفيق من با وهداية من با كبتوانين قسي خير ببيسين قسي أو ما مسابر زاني كخوا درباريان فرمي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين شيخ سيل وجوان تركوا خلق بانكا بو رقي خوا وكردوي شاكبكا وبلي من لمسلمانانم ايمجوبو اوان بقرين ان شاء الله بختوري دنيا وقيامت بين دل صوزي اوان لنا ودلو درونو هستو بوچونو كردوا كان ايميشا رنگ اداتوا خواي تعالى توفيق من باهمو من بجاري وجوغراني بريزش لقل ايما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لامده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد عليه وعلى جميع النبيين والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل إلى يوم القيامة ويوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يتقبل ولا يرفع اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم
3: عزيزان زور آسانا بو كسيكي بروادار بو كسيكي مسلمان عرق نخواتو زور آسانا بو يدرونك زور آسانا بو ظلم لخلق نكا زور آسانه بوی دزی نکه زور آسانه بوی ما فی خلکی زوت نکه بلام پرچه گوشتی که لشیه

زور استما زور سخته زور دجواره کنترولی بکیتو اگر لیبه توشی حلط نکا نتکاتا دو جور لشیطانکان اویش زمانتا ام زمانه والیکا بیبیت شیطانی کی لال یا خو شیطانی کی قصزان شیطانی لال کیه نازدار من افرمی صلی الله علیه وسلم لجیکا افرمی الساکت عن الحق شیطان اخرس تا هر کسیک لجيك كبي وزبي قصي حق بكاتونيكا او بيت الشيطان كي لال الشيطان دوميان اويا لكاتك كابي قسنك قساكات لكاتك كابيت ذكري خوابك غيبتي خلقيك قسا بخلقي لي جنيمي بخلقي دا زماني بكار اني بوشتك بوكارك كخواي غورا بينا خوش بيت بوي خواي قول فريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هيج قسيك ناكي زمانة شربة شربة ناكا إلا أنا خواي قول قيل يو رقيب عتيد جبوتا نوسن أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم أي وازانا إما أقام لتبيد اليانيا لقال هاتش بتبيل أنا وخوانا نيا بلا إما أقام لي لقال أوشا ورسولنا لديهم يكتبون لقالوا شو ملاك كانوا فريشة كان لاي أوان أين وسن وتوماريا كان كوات أجر نيشين وسن خواي جور علام الغيوب بلا وابي بكار هنا ودوايا يعني واتا يما خو ما نيزاني لقالوا وش فريشة كان توماري أكانوا لبرو بيت حجة وبالجلا سرت أم زمانا بزان مسلمان شون بكاري إني بو كاراني كخواي جور بيان ناخوشة دايكي مسلمان عايشة رزاي خواي اللي بيجرته وفرمه باسي صفية مكرت يقصي شمنكر هر أونا وتم إنها امرأة أوام كرت يعني وجنيك بدس آما جنب بكري يعني تي يعني كرتبني كرتبالاي هر أونا هيش قصيك منكرت بيغمر من نازار من خوش ويسمان تورب ولدائك مسلمان عايشة فرموي لقد مزجت بكلمة لو مزجت ماء البحر بها لمزج افرمی هرچی کردواته بکلمه کی وشه کی بوگن بوگن کر اگر او وشه بخیت ناو مائی بحروا آوی بحروا او هر هموی بوگنکا بس آماجه کر بدسی که کرتبنیه جا اگر بزمان باسی بکات قصه پی بله جنیوی پی با ابی حال من چون بی ابی اگر کافری که و تفسیقی که ابی حال من چون بی گیو بگره لنازدار من صلی الله علیه وسلم کاتک يوي لكسك به كسك رجوي هي نيجي هي طاعة عبادتي هي كاتي كابريك مرد لزماني بيغمرا صلى الله عليه وسلم يكيك لو أنا هسا كخون رجو نيج وطاعة عبادتي كزورة وتيتي وتي والله إن الله لا يغفر له سوين بخوا خواي قورة لي خوش نابي لو كاتي بيغمر معنا فرمي صلى الله عليه وسلم خواي قورة توربو فرموي من المتألي علي ألا أغفر له قد غفرت له وأحبطت عملك فرمي كي سوين مأداو بس سوين بمن سوين أخوا بمن قسم أخوا كمن لي إخوش نابا دا مجدبي أو أخواي قورا فرمي أو لي إخوش بومو هرشي كردوي توي تاكا همون بوصل كردوا همون مزرب لدا لبرخاتي كلميك لبرخاتي زمانت بكار هنا ولا شيكا كخواي قورا بينا خوشا مسلمانا لحديثي كيكا بيغمر ونازار مع صلى الله عليه وسلم باسي كاسيكي كمان بوكا برسالة مسلمانا لكافر مين من المفلس كي مفلسة كي دس بوشا كي مايا بوشا كي لدس يا هجنية كي مفلسة كي سروت ساماني نلاو هموي لدس داوا اوانيش مفلس لاي اوان كسيك كبارو سروت ساماني نمائي بلام أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميان الله ورسوله أعلم خواهو بيغمري خواه أزانا فرمي مفلس كسيك لأمتي من لأمتي من يأتي بصلاة وصيام وصدقة ووا أفرمي كسيك للروجي قيامتا ات نيجي هي روجي هي طاعتي هي زكاتي هي عبادتي هي بلام خواي قورا يجعل عمله هباء منثورا هر چي كردوية بوطلقاتو ببايدا هر چي لي ورناقري كي
يأتي وقد شتم هذا جنيب وداوة زماني بكرهنا وسب هذا وهتك عرض هذا وأكل بال هذا فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته حتى إذا فنيت حسناته طرحت عليه من سيئاتهم ثم يطرح في النار خابنا من با كسي كتشاكي زورة بلام جني فروج بو مالي خلقي خواردوا ظلم لخلق كردوا أو كاتا روج قيامت أو كسانئين لتاكاني أم أبن بخوين تاكا كاني أبن بخوين أجر تاكين ما هشتا حق ما فين ما بول سري أو كاتا قناهي خوان فرئدن السري دواي أو فرئدن تدوزخ خابنا من با لسر چیه؟ لسر چیه؟ لسر چند کردوه یکی ناشیرین؟ یکی لو کردوانه یکم کردوه ناشیرین؟ لو کردوه ناشیرینه چیه؟ زمان تا ام زمانه ویلی کدوی که بیتا شیطانک بسر ارزا ارویتو شیطانک قصه پیه که تو قصه زانیت خواه پا نامن با بویا مسلمان دایما آگای لیبه که بر رجوع بی ابی همو کیانیشی بر رجوع بی همو گیانیشی بر رجوع بی ابی همو اندامکانیشی بر رجوع بن چون اواتا دمی بر رجوع بیتو ورگی بر رجوع بیتو هیچ خواردن و خواردنوی نالب چه تخواروا نابه هیچ وطارکی ناشرین گفتارکی ناشرین قصه کی ناشرین قصه که خواهی گوره پینا خوش بلد زمانی بیت دروا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیه ان الرجل لیتکلم بالکلمة لا یلقی لها بالا فرمیه پیاوک قصه که یک کلمه گوی ناته نازانه او کلمه وایلیه که خصف فکره بدوزخه روب چه اربعین خریفه ها؟ چل سال بدوزخه روب چه لبر خاطری چی؟ لبر خاطری یکوشه لبر خاطری یکوشه که تو زور گویت پینا داوا تا کسانه که کشن هر زمانیان بکارهنن زور او لمجتمعی جنان زور دوباره بیتاوا امشگر یکم بو همو من بگشتی بلان بو جنان و خوشکان و دایکان و تایبت که زور خوی یرنه و دروی تیه اکن ام زمانه بکاری انن بو درو کردن لخوی یرنه ویا لحدیث صحیحه فرمی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بخاریه من تحلم بحلم لم یره اوی خوی بجرته و دروز بکا کنی بینی و کلیف بعقد شعیرتین یوم القیامتی ولن یفعل افرمی روز قیامت رساخیز داوی لیکره که دو دن که زو گریه بدا ناشتوانه گریه تنها اوی خوی جراوتا و خوی وقش پیوندی بخل کونی تا ظلمیان لیبکا تا غیبتیان بکا تا قصان پی بله تا بیتا بو هوکارک بو مفخوردی خلکی بلا هر اوی درو اکا لخویا او تکلیف گورا او داوی گوری لیکره که ناشتوانه اوش جوره که لسزادانی روز قیامتی ابو بكر پیشوامان سرورمان سردارمان رضای خوی لیبه بو پیوتره و صدیق لو جیشا کدروس درو بکی دروی نکردو او تا لسفری هجرت و کوچیا لگل نازار و خوشویس و سرورمان روحی گشتمان بقربانی بی صلی اللہ علیه وسلم کابریک امامی ابو بكر اناسید بلان پیغمر و نازار من نناسید با ابو بكر فرمید اللہ تیانی او کابریک پرسی لیکا الله يا ابن ابي قحافه من هذا معك اما كي لا غلطه دير دروس دروب كات قبل يما يكي كي ناوي كسي كي كبا بلام درونا كاليريا افرمي تشيت افرمي هادين يهدين السبيل اما الرقا بشاندر مو رم بشاندا كابرا واتي جيش كامر رقي مدينه بشاندا بلام اوم بس تشي بو رقي اخرتي بشاندا لو كاتي شاك درو دروس دروينا اكر بو بيوترا تشي صديق صديقش معيتي خوي لقلاي خوي لقلياتي دائما سريخه لو كاتياك تو دروبك يوات زاني نجات به اقر راس بقوبي خوي قور النجات دا النجات في الصدق ومع الصدق وكوتلا والحكمه وتلا انجا ام زمان لبري او بكاري بيني بوجني وفروشتن بو غيبت كردن بو باسي ام لاولا او تاع عبد الله كريم مبارك فرمتي افرمي لو اردت ان اغتاب احدا لاختبت والدي فرمی اگر بمی غیبتی کسانی بکم غیبتی باوکو دایی کم کم بو چونکه اوان شیاوترین کسن که چاکه منیان بو بروا چونکه کاتی من غیبتی فلانه کسو فی سار کس کم او چاکه من اروا بو اوان دبا باوکو دایی کم بی که نایشی کم که غیبتی شان نکم بلا اگر کردم هی اوانه کم نایشی کم
بویا ام زمانه اتوانی اوا بکاربینی لبرام بر اوا اتوانی بشوی کی ک بکاربینی همو لحظه یک بزانن نازر من حدیث ابو دردا اجر تواک پیغمبر ما صلی الله علیه و فرمیچی الا انبئکم بخیر اعمالکم اپتان لم بچاکترین کردوتان و ازکاها عند ملیککم پیروسترین پاکترین لای خوای گورا وخير لكم من انفاق الذهب والفضه تاكترين لويك زيرو زيو ببخشيت وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم تاكترين لويك برون الجهاد بكنو ها ملي كافران مبرنو انج ملتان مبرنو شيطان مكان تاكترين لو انا هم يانسيه ذكر الله زمان دبكار بين ابو تشيبكي يادي خوابكي او تا بيغمري بنو اسرائيل موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام داوايكر باراوي الاخوه فرمي يا رب علمني دعاء ادعوك به خوايا دعائك ونزايك وبارانويك فيركا بوشي ونزاو بارانوي توبكم فرمي يا موسى قل لا اله الا الله اي موسى بالله لا اله الا الله موسى ايش بيغمر صلاه والسلام اخوي اللي به فرموا يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله أوي بندي توبي وتوب ناسي قال لا إله إلا الله فرموا يا موسى قل لا إله إلا الله بل لا إله إلا الله فرموا يا رب أريد دعاء تخصني به فرموا يا رب من دعائكم أبي تايبت من ببخوما وكزنيكات فرموا يا موسى قل لا إله إلا الله فوعزتي وزلالي لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله قسم بعزة وجلال وجمال أجر حوط بقي أسمان حوط بقي أرض هرهم يلتايترا وزيكو أبنو لا إله إلا الله خيبة ها لتايترا زويكا بي أو تايترا زوي لا إله إلا الله قرص بيت أوان ببا أدات هرهم ينفري أدات تو زمان بكار هنا وشي بو لا إله إلا الله يكجار بلي سبحان الله وبحمدي درخت يكتبو أشين الروج قيامت صجار بلي سبحان الله وبحمدي أو كاتب يغمر ما نفرمي صلى الله عليه وسلم قناها كانت أبارين أورين وكو قلاي بايز وكو قلا رزان بجارك هج قلايك نامني هج قناه كتنبو نامني أقد لزمانت بيه باسي خلقي مكة بوي بيغمر صلى الله عليه وسلم كاتي هاتن وتيان يا رسول الله ادعو على بني عامر فرمي إنما إنني ما بعثت لعانا اللهم اهدي بني عامر فرمي لعنة لبني عامر بك فرمي من ها بو لعنتني الراوم بو رحمتني الراوم خواي هداية ينبي ها اللي ريا صحابيك كزور كزناي ناسي طفيلي كرة عمري دوسي هات خزمت بيغمر صلى الله عليه وسلم مسلمان بيت أو كاتا كافر كان زانيان أمل قبيلي دوس ولا مدينة وهاتو بمكو قوري قومكيتي قوري هيزو قبيلكيتي كان ترسان مسلمان بيه نصيحتيا كروتيا كابرايك يفرق بين المرء وزوجي وإنه ساحر وإنه كذا وكذا شيتيك ساحريك جي يعني ميرد لجن جياكاتو باو كل منال جياكاتو دايك لم كجياكاتو جيبو مقرناي محمدا الله منيش أو نبي عقل بملوكم خسجيهم لبرو جملة محمد نبي صلى الله عليه وسلم وأبى الله إلا أن يسمعني من كلامه الله إخوائي قرويستي إلا أنا لقل وشالو كم خصبوا بجم جملة قرآن بو إخوان وتم الله أما قسيكي شاكا بابرون بولاي الله شويني كوتم تاروشت مالي إخوان شوما لاي وتم من جملة قسكانت بو قسي شيرين تكر هندي قرآني بو خوين بو مسلمان بو قرامو بو كسوكارم يا خمزار باوكم بيني بلام بقصينا شيرين سلامي لك كردم وتم ابتعد عني إياك عني فقد فرق الإسلام بيني وبينك دورك وروليم إسلام منو تجيك كردو توكا فريم وظالم الله باوك شمني زور خوش ويستي رولا مسلمان تيتيا وتم أويا مسلمان بو خيزانا كم هاتو ربم لي قصينا شيرين بيو الدرم كرد أوش لقلوا شهر مسلمان بو كاتر روشتم بو دره وبلاي خلكي
سلاميان لي كردم من سوروري عنم قوري عنم ولام ندانوا تو ربم قد فرق الإسلام بيني وبينكم ابتعدوا عني إياكم عني دور كونه ودور بريزبن من بريم لي إيه وكافر من مسلمانم زماني بكار هنا بو أمشي وناشرين أنا بو أمقس ناشرين أنا أوانيش مسلمان نبون قرايا وبلاي بيغمر صلى الله عليه وسلم فرموي يا رسول الله أدعو على دوس فإن دوسا قد عصت الله ورسوله دعاء ليبكى بلكو خوالنا يان مريتونك أوانا بيجوي إخوة بيغمريان كردوا بيغمر صلى الله عليه وسلم دعاء دسي بس كردوا صحابة كان فرمينا وطوان قد هلك الدوس إسا هميان بجارك لنا وجن كتشي خواه بيغمر فرموي اللهم اهدي دوسا وأتيني بهم مسلمين خواهي قورا هدايتيان بي هميان بيان بولاي من مسلمان بن أو كاتا فرموي خللك لدعوتها لبانغشتها نرمونيان بلو قفتارتا لرفتارتا قرايا بنرمونياني طفيلة فرميتي أفرمي حفتايان هشتا مال لدوس كسيا إنما هر هميان مسلمان بون لجردسي منا هنا نبولاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أكيق لوانا أبو هريرة خواي قورا زمان من باروكا بذكري بطاعتي بقرآن خويندن زمان من محفوظكا لهرشي أوي بينا خوشا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Chicago.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ورزان سلام إخواتان ليبي لم درسا تشكى بخين سر هندي النرخي نرخو ديدو بوچوني إسلامي سبارد بإنسان سبارد بجيان. درسي بيشو باسي نرخي علاقات مانكر كچن بيروز و دبي بفارزري، وباسي نرخي مروف مانكر للاين جياني و حياتي چن بيروز و متعلقات حياتي وثروة ساماني وشرف ناموسي. أبي بزانين أما همو إنساني قريتوا همو برسية قريتوا همو كم أندامك قريتوا همو غريبك قريتوا همو نخوشك قريتوا همو كسي قريتوا كمحتاجة كقرزارة بلكو حرمتي شوينيش هي نوكر إنسان أو شوينيك خويتيا فرستري حرمتي أو شوينيك علمي تياورجيري او شوینه که نخوشی تیه تداوی اکری زور شوینه حرمتی هی مال حرمتی هی و کات حرمتی هی کاتی پرستنی خوای گوره کاتی سجده کاتی دعا و پارانوا کاتی علم ورگرتن کاتی فریاکوتنی خلق کاتی دفاع لوطن کاتی کدائیگ شیره داب منال کاتی رمضان کاتی حج اما نموی حرمتی هی خواهي قولا فرمي ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. كي لو ظالم ترى منعي مزقوت أكات كذكري خوايتي بكري بهمو نوع كاني ذكر هاتش بيوان ديك لقال خواهي قولا لقال ديني خواهي قولا في أوتري ذكر حديثي تركا أو معناي أقريتها وهاتش كومال الى ايمان ناران كوب ابن ولا مالي لخانه لخانه كاني خواي قورا ذكري خواي تيابكن خواي قورا رحمتي ارجيني بسريانا وملائكة دوريانا دا قانوني كي لبناني سرنجي راكي شام مادة 473 474 475 سزادة اني او قانونة بو هرچ كسي كتشويش بخاطة سر كوامل خلق كعبادتي خوابكن إتر هج طائفة بن هج دينة بي هج پرزقائق بي هج كسي تشويش بخات السريان قانوني لبناني سزاي بودانا هر اللي لو حديثة ولو آيات ورجيرا أم حرمتاني كباسي كين براكانم وبوتا يعسا وبوتا بند لما في مروفا أولا تزل هيزانا زور بجواني جيبجي يكن بو خوين بلان بو غيري خوين هر مركب يكو لسر كاغذ لصالي 1925 پیش صالي 1925 كيشه يكبو كمكيني سيارة دنيت او سياراني كببنزين ايجا كان دني تابتكي بو اگر لفلي ما بيني بيتان سيارة كونا كان او تقتقي كيلي ويا او پیش صالي 1925 لصال 1925 مادة كان دروس كر بيلان TEL تترا إيثايل ليد مادة كي قرقشمية تيكل ببنزين كري ترو دنجل ماشينا نامين باش شندين صال لحفتا كان بوين دركو كا أو قرقشمة لقل أجزوزي سعر كا لقل دو كلاية تدري أشيتا ناو خويني مروفة وبتايبد منال شو كان مادة كي قرصة شركي لهواء قرسترا أنيشي ومنال بالاي كورتر لها قورة أو زياتر زرري بيها هاتن 100,000 منال يانورقر خويني 100,000 منال لچندين ولاية فاش فحص كردن بو ياندركو كا سي لصايان واتا 100,000 منال ريجي قرقشم لخوينيانا زياتر لوي كمنظمي صحيح عالمي داينا فورا برياري كياندا برياري كي فدرالي درشو وموافقي كونغرس أبي أو مادة نميني تيان آخر مزوري تيهي مليونها بليونها تيهي تيان صحتي من علاقان من لهمي قرنك ترى
خێرا و بنزینە تازەیان دانا کە پێڵەن فری لێد واتە قورقوشمی تیانیە نسبەی ئۆکتانەکەی سەر و 95 بەڵام ئەو مادە ئێستاش ئەمریکا دروستیەکە بە هەزاران تەن ئەینێرێ بۆ من و تۆ تێکەڵی بنزینەکەی ئێمە بێت چونکە مناڵی ئێمە گرنگ نییە لای ئەو نرخی نییە بەڵام بۆ خۆی بنزینە چاکەکە بەکارێت ئەو مافی مرۆڤی کە باسیەکەن بۆ خۆیانە ئەو قومبلەی نا بەسەر هیرۆشیما نای بەسەر ناکازاکیە ناوی دەوڵەتێکی ئەوروپیم پێ بڵێ کە دژ بە ئەمریکا وەستە کەس قسەی نەکرد مۆز کە بە هێشوو ئەکرێتەوە بە سەوزی لێ ئەکرێتەوە دەرمانێکی پیا ئەکەن و ئەخرێتە ناو نایلۆن و دەینێرن بۆ وڵاتان دەرکەو ئەو مادەیە تەمان بۆیە حەشەرات و شت تینەیە ڕەژ نەبێ خراب نەبێ بە نرخەکەی دابەزێنێ ئەو مادەیە منعی هەموو جۆرە حەشەراتێکەکە کە زەرەر لە مۆزەکە بە هەرچی ئەو مادەیە هەڵەمژێ نەزۆکە بێ حەوسە و کسوور کرێکار لە یەکێ لە وڵاتەکانی ئەمریکای لاتینی مناڵیان نابێ بەهۆی ئەوەی ئەو دەرمانەیان هەڵمژیوە ئەو دەرمانە ئەمریکا دروستێکە لای خۆی قەدەغێ ئەینێرێ بۆ وڵاتانە هەموو وڵاتانی جیهان بڕیارێکیاندا کە فلان ساڵ لە حەفتاکانە دروشمێکیان بەرز کردەوە بە ئینگلیزی کلین ووتەر فۆر ئێڤریوان یعنی ئاوی پاک بۆ هەموو مرۆڤێک بێ بزانن براکانم ڕۆژی 30,000 کەس لە جیهانە ئەمرێ لەبەرەوەی ئاوی پاک نییە بیخواتە ڕۆژی یعنی کولی 24 سەعاتێ بە معەدەل 30,000 مناڵ و گەورە ژن و پیاو لە جیهانە گیان لەدەستێن لەبەرەوەی ئاوی پاک نییە بیخۆنەوە ملیارێک و کسوور بەشەر مواسەفاتی ئاوەکەی کەیخواتەوە پاک نییە چەندین دەردی بۆ دروستەکە ئەبێتە سەبەب بۆ وەفاتیان وڵاتانی جیهان بڕیاریاننا پارە کۆکەنەوە و مەشروعێکی جیهانی ئاوە گەورە مرۆیی کەوا ئاو یەکێکە لە مافەکانی مرۆڤ ئەمریکا و بەریتانیا موافق نەبوون ئێستاش ئەو مەشروعە جێبەجێ نەکرا ئەدعاکەن کە خۆیان مافە ئەساسیەکانی مرۆڤ بریتیە لە خواردن و بەرگ و پۆشاک و لەگەڵ سەقفێک کە بە حەوێتەوە تیایە ئاویان ئیهمال کردبوو مۆی چەند ساڵێکە مافی ئاوی پاک بۆتە مافی مرۆڤ چەند ساڵێکە نووسیویانە قورئانی پیرۆز 14 قەرن لەمەو پێش باسیەکە بە ئادەم ئەڵێ ئەو نێرینە شوێنێکەوە برسین نابێ تینون نابێ بێبەرگ نابی هەتاو لێن نادا ئەسبابی سەقف و ئەسبابی خانووی تیایە ئەللا تەجوع فیها ولا تەعرا ولا تەظمە فیها ولا تەضحا ئەو نرخانەی کە ئێمە هەمانە تەسەوراتی لێپەیە ئەبێ جیاوازە لەگەڵ تەسەوراتی ئەوروپیە چونکە نرخەکانی ئەوان نرخە مرۆییەکانیان جیاوازە لە تەسەوراتی ئێمە براکانم هەموو بەشەریەت ئەبن بە دوو بەش بەشێکیان لە بازنەی ئیمانان لە بلۆکی ئیمانان و بەشێکیان لە بلۆکی ئیشراکان ئیتر بلۆکی سێهەم نییە ئیحتیاجی ئینسان هەموو ئینسانێک ئیحتیاجی دەرونی هەیە بەم کاڵای بەشەریە ئەو ئیحتیاجی پڕ نابێتەوە بە درێژایی مێژوو لە هەموو کورەی ئەرزا دێیەک نییە پەرستگایەکی تیا نەبوو بێ بە درێژایی مێژوو بۆیە ئەو ئیحتیاجە دەرونیە پڕ کاتەوە بەڵام هیوا هەیە شوێن پێغەمبەرێک کەوتووە و ئەو پەرستگایی بەکارهێنا بۆ تەوحید هیواشەیە سەری لێ شێواوە بە شێوەیەکی چەوت هەوڵی داوە ئەو نوقسانیە ئەو ئیحتیاجە پڕ کاتەوە تر بەردیان پەرستووە شاخیان پەرستووە ئاژەڵیان پەرستووە ئەستێرەیان پەرستووە گرنگ ئەوەی ئەمە ئیحتیاجێکی بەشەریە ئەنجا ئەم حەزارەتی غەربیە حاڵەتێکە ئێوێ نرخەکانی خۆی بەسەر ئێمە فەرزکە ئێمەی موسڵمان ئەڵێین هەرچ کەسێ جنۆکە بێ بەشەر بێ کە لە خزمەتی بلۆکەکەی ئەو بەرابێ پێی ئەڵێین شەیطان هەرچ کەسێ بێ خزمەتی ئەفکاری ئیبلیس بکە خزمەتی ئیشراک بکات
و پی خوش بی که کمالگای اسلامی فسادی تیب که پی خوش بی مسلمانان دوبرکی انتیابه پی خوش بی امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم توشی شکستی بن او پی الان شیطان ایتر انسا جن پی اوتر شیطان حضارتی غربی ایوه تو بگوره به همو لونه بلان پیجوی باسی حضارتا کب کن بزانن او حضارتا دور روی هی روی کن روی که علمی و تکنولوژی و زانستیه روی که انتاجی مادیه او هیچ گلی من نیه بلکو سپاسی آنکین و تقدیری او آکین چکو جلی لبر مانه هی اوانه او آمیرانی که بکاری هینین هی اوانه او سیاری هاتو چوی پی اکین هی اوان ور نگرتنی او تکنولوجیایا نوعی کر لدوا کوتوی بلام او بشیتر روکیتر نردنی نرخکان یعنی نرخمرو یکان یعنی او پیالی نع او به همو نوعی به همو لونی ابی دجی باستین برا کنم بلام بداخل و هندی کس هاوزمانی ایمن یارمتی یعنی دن بو گورینی ام نرخ گورینی وجدان گورینی ضمیر ضمیر وای تشبیه کم با بگنجینیک نرخی باو با پیر منی تیه او نرخ شهرستانیتی که هزاران سال ده یوزری تول نوی که بو نوی بمیراتی هاتو بو ایمه ایمه نه به خیانتی لیبکی کام کس گری لملت کمانه لکردواریه با نویجیج نکه هزاران نرخی جوانی تیه براکه هموی امانه توون بس بعضی تو هتا نیخی تا گلاوه هتا شیه کی دیاری کراو بره شیه حل نمجه بره حرارت حل نمجه نه تقیتو او کسانی که نیج ناکن کلتیزامی دینی انیه او توانه نکو تو تشوینگه کو که بگشه تو و تماشا هنکه با تعزیه اچن بطن خلکون او نرخه مرویانه همی گوزرا و تو گیشتو باین بس دجمنان اینوی او نرخانه لابرن نرخی تر بین نشوینی که نرخی تر ها تشوینی ایتر دیدو با چیمونکان اگار ره استالوانی زحمت بی و زحمت لای همو کردیک هیچ کردی آمدن یا خوی و جنکی با جلی کی کرد تواب چنا دریاچه دوکان در بنی خان ملب کن لبردمی خلکا هیچ کردی امناکا بلام که نرخکان گور را ای کن لتصورات اسلامی معنی برا کنم اما چون شرح کن الین لتصورات ام دین معنی بو حیات بو انسان بو همو روداویک بو همو دیاردیک اوی تصوری که اسلامی معنی بی بزانین شرعکی خوا دینکی خوا الی چی الی همو فسادیک سببکی چوارشه جهل ظلمه آرزواتا لگل تور ربون جهل نفامی با استازی جامعش به امالی نفام لتصورات اسلامیه که ایکی تصورات اسلامی پیه نبو دیدو بوچونی اسلامی پیه نبو جاهله که قیمتی و نرخی برایتی نزانه جاهله نرخی ام دینه نزانه یعنی انسانه کی جاهله نرخی تصحیه نرخی آزایتی نرخی لیبردن نرخی وفا نرخی سخاوت امانه نزانی انسانی که جاهله ظلمکا جو همو ایزانن و آرزوات که استابو تخواوندیک نعوذ بالله سیری حضاری غربی کن برا کنم به هوی آرزواتو چی بسر هاتو کالین حضاری غربی یعنی اوروپاو بتایبت امریکا 11 میلیون کس هیل امریکا بر رسمی توشی که آببون زوربشیان درمانکیان بو ناکر ری پاکتکی با 60 دولاره 11 میلیون اوانی که توشی نخوشی عقلی ابن و عقلیان تیگه چه و اعصابیان تیگه چه لسا 55 قرویلکانی خستخانکانیان داگیر کردو 50,000 کسن لهمو روژی که به هوی شوین کوتنی ام آرزواتو 84 افرد لامریکا تعدای ناموسی لیکری لیلان کسی که لیلان کامل اکو بزار لهمو دقیقه که 29 کزا کجره سال 1986 4 میلیون و نیو خلق فوتا به هوی ارزواتو دولارو مکینو
برهمو رای گشتی و امانه بوتا آلیه بوتا خواوان دی پرستن لبرو فراغی که روحی زور گوره هیه بمانه پر نکریت و براکانم او استری که استاج با آسمان و ماوه هیل بابی پیلن اما لبعض اکتبیانا نسراوه لآخر زمان بلای زویه در روابه رو بهشت پیاو او پیاوه که خوی بکوجه بوی روحکی بتیت نایی بتیت بهشت چندین کس خوی امتحاری جماعیان کر زوربین روشن بیرن قینا که منالی 5 ساله انتیابو بس سروککیان اختصاصی موسیقا بو تمنی کی باشی هبو یک کر رباسیان کردو تواو بلام اول مناو چی ایما امشتر روی بایا ده هولو زرنایم بولی این اما فراغی که روحیت نازن با چی پری کنو لصد پیاوا که خوان خیزانن جنیان هیا حبتاو پینجان خیانت لجنکان یانک نسبتی طلاق لسالی 1940 احسائیه کملایه 20 لصابو لنوصو 46 ابو با 30 لصا لنوصو 48 ابو با 40 لصا لسالی 1975 لصد امریکی 19 انتلیا کنکشه 1975 لصالی 1978 ابو با 49 لصا استفوقی 50 است نازنم چه 15000 میلیون دلار صرفی کن سالانه بوی زیانه که ام خلقه بو تلیاگه کشی خویان 250 میلیون 42 میلیون یان لچلکانه 42 میلیون یان ببردوامی مشروبات یان اخوات که پیلن الکوهولک یعنی بمستمری اخواته و نتوانه سیاره لیخوره نتوانه حال سیبه کار ابی استاچن بی رجک جا دوباره کمو مسائل علمیان موضوعی که ترا ولات یکن صوب استودو کلی طبیان هی فرنسا مثلا لقرنونی وی لمو پیش معهدی ها بو شوانکان بو شوان داخلی معهدی کردو بو ببی بشوانه کی چاک اما امانه انکار ناکین اما موضوع برزانه علمیانه انکار ناکین بس باسی نرخی مرو یکان یانکین که با همو لون نیلین بیت ناو مانو جاری وای به فلیم یک چن نرخی که افوتی سیدی چن فلیم یک یعنی که چن نرخی که دفوتی نرخی تر یه تشفینی نرخی انانیت نرخی مادیت نرخی جنس نرخی قوت ایمان با قوت و هیز با لسر ام باس زور نروین ایمه مسلمان مشکل من لنرخانیه اما نما نرخیه لقرآن و سنت و بومان هاتو بز مشکل کمان اوه چون ام نرخه بیهنین سردم بیهنین واقعه کوا پیویست من به فکر عملیه لوات همالین لو نرخانه چند نمونه اکتان بوهن مو مثلا نرخی برایتی نرخی برایتی که قرآن پیروز فرمه انما المؤمنون اخوه پیغمبر اخوه صلی الله علیه وسلم بچه فکره اکی عملی ام نرخی هنای دنیا هاد مسلمانه کانی کرب برای یک مهاجر و انصار لهجرته که کوچی کرب و مدینه دستوری ولاتکی دامزران یکم خال دستورکا او بو که کدنی ببره ایما امرو چه فکره که عملی من هیا نرخی برایتی بچه سپینی لناو خومانه هر قصه من تیه فکره که عملی من کوا که ایما بکا با یک ما که ببرای راستقینه نقصانی که من لویایه نرخی رزگار کردن لفشاری کوملایتی واجب لسر مسلمان که زختی کامل لسر مسلمان لابره لزمانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نمونه اکتان بوی جرمو سلمانی فارسی رضای خوایلی بی سلمانی فارسی عبد بو کویله بو زلام خاونی بو همو مسلمانان پروش بون بوی که رای کشن ناو کامل گاکی خوانو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم تی سلمان برو مکاتبه بکا لگل خاونه کتا مکاتبه نظامی که اسلامیه بو نهشتنی کویلایتی یعنی او زلامه او عبده نرخی چنه با مباشری ابه او نرخه پیاکن بیدن با خاوانکی بوی رزگاری بکن خاوانکی داوی 200 مسقال زیبی کر لگل 300 نمامی در خورمه بوشی بنیجن انجا ازادی بکن همو پاریان کو کرده همو بجدار بون لوه پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم با دسی مبارکی خوی نما مکانی بو اناشت و او کابره بوی سلمان بیت ناو ریزی مسلمانانو آزاد بی فکر عملی که اوها بو ای ایما امرو چه فکری که عملی من هیا
زغد لابین لسر براکان ما ایشی نیه ایشی با بدوزی توا گرفانی بطالا شتیکی با پیاکی با گرفانی نیمانه ام افکارانا هر قصه اکین بوی وادوا اکین براکان نقصانی کمان لا فکری عملی که نیمانه حول بدین دروستی کین لو تمالیه بین داره نرخی بیمه کوملایتی من هست تکافلی اجتماعی من هست مناله که کچی که پچکولی جوان ابو بکر صدیق رضای خویلی به ای خست سر سنگی ایویز بی خاطر نو دلیو لیم پرسی اما کچی خواتا فرموی اما کچی پیاوی که لخون پیاوترا کچی سعدی کوری ربیع بو که لشر احودا شهید بو اوها هاتن مناله کانیان بخیو کر فکری او زمانه فکر عملی که بو بدیهنانی او نرخه بو شیوه ابو بکر کردویتی ایما امرو که مسلمانی گمری چه فکری که عملی من هی بو خزمتی منال کن کتاینم با نرخیک که دنیا یا خجیان هدف نیه بنیسبت مسلمانو بلکو وسیلی که بو رازی کردنی خوای گوره سالمی کری عبدالله کری عمری کری خطاب رضای خوای لیبی طوافی کر با دوری کعبه هشامی کری عبد الملک که خلیفه مسلمانان بو لدمشق و هاتبو بو مکه لناو حرمی شریفه لناو کعبه قصی لگلا کروتی سالم شتیکم لی داو کبوجی بجیکم و تی یا امیر المؤمنین من شرمکم داوی شدکم من لناو مالی خوام دوای طوافکه چو داری ام دوای کود لکولانی که گرتیوه و تی سالم داوی شتیکم لی کبوجی بجیکم و تی امیر المؤمنین لکاروباری دنیا یا لکاروباری قیامت خلیفه طریق بو چکو کاروباری قیامتی پینا کری تی بیگو من لکاروباری دنیا تی امیر المؤمنین من لخواه نکی داوام نکرد و لتو چون داوائک او فکر عملیه او هاجی بجی کرو امام رو چی من پیه اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: ذكركاني إيواران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

0: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتقضي حاجاتنا، وتجمع شملنا، وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رب

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بنابي خداي بخشند و مهربان.

0: او دیانوت بگمان چاو بستمان لیکراوا یا خود ایمه کسانی چی جادو لیکراوین.
1: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين.
0: سوين بخدا براسي ايمن لآسمان دا چن خلقه چي گورمان بديهناوا بو استيركانو رازان دومانتوا بو اواني كبوردي تماشايدكن تا گوري دا صلاتي پروردگاريان بو درب كويت.
1: وحفظ

0: ئێمە نیگامان نرد بۆ لای لووت و بڕیارماندا کە بڕاستی لە کاتی بەرەبەیاندا دوای ئەوانە بڕاوە و دەیاریان نەماوە.
1: وجاء أهل المدينة يستبشرون
0: أوسا خلشي ناپختو بير روشتي أو شارة زانيان بميوان برزكان هاتن بقرمو قالوا ومجدي ناپختيان بيكتري ددا
1: قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون
0: لوتوتي براسي أوان ميواني منو حياي من مبن شرمزارم مكنو آبروم مبن
1: واتقوا الله ولا تخزون
0: لخدا بترسنو رسوام مكن لشروال بي سي كول بدن
1: قالوا أولم ننهك عن العالمين
0: شروال بي سو ناپختكان وتيان آيان ريگري اومان لينا كرديد كحقيقة صد نبيتو برگري لكز نكيت
1: قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين
0: لوتوتي آوانا آفرتاني شار همو وكتي منن اگر دتانويت آوانتان لما ردكم تا آرزوي خوتان لرغي درستي خويوا انجام بدن اگر آمادن
1: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون
0: اي محمد سوين بجياني تو اوان لسر خوشي خوياندا بو گناه لسر گرداني دا دطلينوا
1: فأخذتهم الصيحة مشرقين
0: جاهر لبربياندا دنگ سامناك كوبو ملرزيق يخي بيگرتن
1: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل
0: اینجا شارەکەمان ژێرە و ژوور کرد و بە سەنگ گڵ بەردباران مان کردن.

0: براستی لو بسر هاته دا بلگو نشانه چی رون و اشکرا دردکوید با ایمانداران که هیزو دا صلاتی پروردگاریان بیس نورو لکاتی لبار دادی خات کارو شارو دهاتی خدا نناسانو بیر روشتان کاول دکات دانشتوانی باخچو باخو باخات کانیش وکو قومی لود ستم کار بون
1: فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين
0: ايما تولمان لوانيش سند هردو شوينوارك بأشكرا ديارن تيمان بسر هناون
1: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين
0: سوين بخدا دانشتواني حجريش بروايان ببرنامي بيغمبران نكرد حجر شوينيك اللليوان تبوكو مدينة دا قومي ثمود تيدا جيا
1: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين
0: اما نشانو بلغكاني خومان من پيبخشين كتي اوان جويان پيندهو پشتيان تيكرت
1: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين
0: اوان اللي تياكان دا خانو بريان دا تاشيو بآسودية وجيانيان تيدا دبرد سر
1: فأخذتهم الصيحة مصبحين
0: انجا اوانيش دنگيشي سامناكو بوملرزيشي سخد يخي بيگرتن لبر بيان دا
1: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون
0: او كارو كردوي كدايان كرت فريايان نكوتو لطولي خداي نيپاراستن
1: وما

كواتا لدروازة كاني دو زخوا بتنا جورا وبو هميشي ونبرا وشتي دابن آي كجي قو ريقي خوب زلزانا كان ناخوشو نالبارو ناسورا.

0: قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.
1: اواني هاوليان دانا وابو خدا دلين اگر خدا ويستي لسر بوايا هيتش تيكمان لجاتي او ندا پرست نئمو نباو با پيرانش من هيتش تيكش من لخو من حرام ندا کرد ببه او خدا ناساني پیج امانش هر وايان دا کردو هر وايان داود مگر هرچی سرشانی پیغمبران هر اون یک آینی خدا برونی راب گینن.
0: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله

سوين بخدا بيغمان ايملنا و هر قلونتو يقدا پیغمبريك من روانه کردو و پیمان راگند و كپهان بلايت تنها خدا بپرستن خوتان دور پرز بگرن لهمو پرستراوی چی تر جاهبو لو خلقا كبيرو هوشو جيري خوي خستكارو بشوين راس تيدا دقرا خداش هداية تيدا هشيان بو خوي شايستي قم رايي دكردو بسري دا دتسبا كوابو بگرن بسر زبيدو سرنج بدن بزانن چون بو سرنجاميو كساني بروايان ببرنامي ايمن نبو

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك، واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي، يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك، يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت، وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي، فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي،
يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يا فرد أعظم، يا فرد أعظم، يا حي يا قيوم، يا فرد أعظم، يا شنوندينا لي صبحدم، پناي بنديان بندي خاني غم، يا فروزندي چرخي معلق، يا نگارندي نطاق ازرق، يا باني بنيان قصور و ايوان، رفعت بخشي تاخر هفت پاي كيوان.

إمامك هبو بنيجي دريجة كردوه لنا أصحابي في غمرة صلى الله عليه وسلم نيجي دريجة كردوه أم خبر قشت في غمرة صلى الله عليه وسلم كاس يكوت رشت خزمتي في غمرة صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أتأخر في صلاة الغداة من أجل فلان لما يطيل بنا فيها في غمرة قام من نار أبو نيجي جماعة دعاءكم لن يجي جماعة إمامة كمان نيجي دريجة كاتو إن جاء أم قصي نبي في غمرة صلى الله عليه وسلم فلمن بيغمبلي خواما لهيج وتاريك نبيني او نتور ربي دمو شعبي في ودي عربو فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط في موعظة أشد غضبا منه يومئذ نما أن بيني في غمري قد واتوا ربي ليش آمش قاليك يا فقال يا أيها الناس أي خلقنا إن منكم منفرين أعمل لبركة نمدو كرمة إن منكم منفرين إيو كسانيك تانتيايا خلقي لدين دور خلو أما بيغمبري خواص صلى الله عليه وسلم بأمتك إيه معنى جيني بلي بلي تاجري وامان هي واي كردوا خلكي نمر تجارة اللي قلابكات هاوسيا وامان هي خلكي الله يكره خوزجا هاوسيا كم نيجي نكردها خسانة هلايا نا أبي أمانيا نيج واي لخلك نكردوا خرابي إيش نكردن بنيج واي كردوا خل خرابي خلك كله ما ناين نيج جوا خوي تيبقى باش أبيت أنجا كسي واي لغريز حرمته بوها مو خوش كي خوش كي سر بوش بسر خوش كي واي انا بس سر بوش كي بي براي واي بس ريشه كي سر بوش كي واجبها بي بدات سر ريشه كا كم ترين حكم سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بلان بكر دو كاني خلقي لدين دور خصتو او تاع بيغمبر خوها فرميه فايكم ما صلى بالناس او ما زائده لزبان عربي هيك لا ايوا امامتان بو خلقي كردو برنيجيتان بو خلقي كرد فليجوز با كرتي كاتو تخفيفي كاد فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة لبروي خلقي لا واسطة أنت يا خلقي بتمنت أنت يا خلقي واه إيش هي إيش هي تو نيجاك دريجاك تو أما خوصيتي في غمرة صلى الله عليه وسلم للرواية جيت في غمرة إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي وأقدر الناس بأضعفهم حتى للروشتنا سنة واه شيب كيت مثلا كي لها مي كم ترئكا في غمرة إخوة صلى الله عليه وسلم للسفر لدواء خلقك أبوه بپی لوازه که این ری کردوا بر نیاجی بپی لوازه که این بو خود نیاجه کی بو خود نیاجه کی بر روش و تابه علی نیاش بک بو خود دعا کی بتنها بیکه چون که حتی قنوت کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیو دقی نخیان دو دقی نیو دقی نخیان دو قنوت و تاری جمع کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیانج دقی بو حاو دقی نخیان دو همیه سه تماشا کنی نیاجه کی دریاش دروا اما خوش ویستی خواهی صلی الله علیه و سلم ما بستم چی بود نیازه که عبادت دریاش کرده تو ربوه بلام قط بو خوی تو رنبوه پیغمبر صلی الله علیه و سلم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.

وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.

ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور

ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.

ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن

إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها.

0: بسلامي بارزو خوشويس صلاة ورحمتي خواهي بروردگارتان لبت لراديو محرابوة جوبستي ختمي قرآن بيروز دبين بدنجي ما مستاي قرآن خين سعد الغامدي جزئي 24 كبآيتي 32 سورة الزمار دس بيدكات بآيتي 36 سورة فصيلت كوتاي بيدت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب

بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل

فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.

آيات الكرسي حيث همو من دالة كان ما لبرينك بمن دالة كان ما لبرينك بخيزانة كان ما شو منو هتاعيخيني أو مالي خود بس بيربع الله والله هاتي لرواياتك أفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم هر كسك تسوى مضجع وشوين خوي خيندي أري خواي قورة أو يبارزي ويحفظ جاره ومن حوله زيرانا كشي بواسطي بأبارزي أو إلى دور برشي في أي بارزي أو أنا آياتك قورية كيس آياتك لو قورة ترية لو استعسين لنا يبزين بزور قورية شوف أو آياتك باس لسيئك باس لذاتي اللهك بالرزان خوي تعالى أفرمي الله لا إله إلا هو يعني كلمي الله كلميك أرين معجزي تيريا استدركتي أرين لا إله إلا الله أرين صمامي ضلي إنسان فرعوانك أرين روحي إنسان بوني هندي شدأك أو روحك أخوي يورافا فطرة الله التي فطر الناس عليه أرين بري لا إله إلا الله لا إرادي ضلت في خوشبي سوكو كلمي موسيقاري لحني لا إله إلا الله تفريغ علمي نفس أريها مو إنسانك يجب التفريغ يا هالرياضيك ضلي خوي للايك سيك داعني أري لا إله إلا الله تفريغي إنسانك خمكاني ولاعني صمامي ضلي أكاتو روحي فرعوانك لويك غمرة أفضل الذكر قولة لي ذكر لا إله إلا الله أول آيات الكرسي داعي الله لا إله إلا هو باشان فرمي الحي الحي والقيوم دو أسماء صفات صفاتي خواي قورن صفاتي عظيم أرن أسماء عظماء ناوي قوري خواي قورن إغمرة فرمي إذا دعي به استجاب هركسك بونا وانا الأخوة بارتو خواي يكسر دعاي قبولك دعايك لكاتي ناتاري أخوين درين إغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم هركاتك لكاتي ناتاري بري يا حي يا قيوم خوالها وارده

0: كبد.
1: الله الله الله الله ما شاء الله.
0: أيحسب أن لن يقدر عليك أحد.

أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له

0: قبر.
1: ما شاء الله، احسنت يا استاذ.

0: الله
1: الله الله الله.
2: ثم كان من الذين آمنوا

مشأمة. عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تعبد.
1: ما شاء الله ما شاء الله، الله يزيدك
0: بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: محمد
1: بدرجاي شوروج دتوانن هاوري رادوي محراب
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
3: راستی بو ایوا هیل پیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جوغراني خوشويست، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمرو حلقي سيان ظهمي برنامج كمانا لدوان ظه حلقي رابر دودا قرب خيرائي بتينا وبناو تايتلي باسا كاندا سرتا كورتيك لغرينجي دو عامان باس كرد لجياني انساني ايماندار و تاييكا دعا هيتي لا بركاني قرآن دا باشان وستاين لسر او سنورو يا سايني قرآن داي رشتوا بو دعا كردن و دعا كردن و دعوا كردن هر ابي لپروردگار بي. سي لسيهم حلقه دا دواين لسر مانا و چمككاني رب لفرهنج قرآن داو تشك من خست سر دعا كاني ناو سورتي يكمي قرآن سوري الفاتحة. لحلقي شوارم دا چوين ناو آيات كاني دعا او آياتانيك دعا كاني قرآن يانتي دايا دواين لسر او اسلوب شوازو تعبيراني قرآن بكاري هنا ولا دعا كردن دا كدعا كردن بچن اسلوب يقل قرآن دا هيو گرنگ ترينيان چوار اسلوبي سرکية اسلوبي وشيوازي امر كردن بوي خواه او ايشم بوجه بجيبك كزوربي دعا كاني قرآن لم اسلوبه. اسلوبي دوام كدعا قويان قرآن دعايان بيه كردوا وقرآن بو ايمي هنا وتوا دعا كردنا لسر دعوا كردنيشتك كرونة دا ونبي وخوا اوشتد ليبا دورخا كامج لقرآن دا هيا بلام با ريجي كي زور كمتر وكو آياتاني كامشتكان نفيك لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وبمشيوه. أسلوبي سيمان أسلوبي أمبوك خبر بدي لحالي خوت بأوي دواي أو بكيك لدلتاي وبيوست بيتي أمشوكو أويك تو نزيكي خوت بيشان دي وأدبي خوت أخيت الروك خوايجان من تنها هوال لحالي خو مدم اتر خود بر یار دیت و ازانم تو مهربانی و تو بدم دوامان و دی و تو نزیکی لمان و کخود فرموت فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان و کو دعایانی که حضرت یونس کردی و کلناوسکی حوتابو لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين يا او دعائي كحزرت ايوب كردويتي لقرآن داتو مار كراوا كفرمويتي ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين امش نسلوبيك لقرآن دا هيا بلانبان رجيكي كم نزيكي نو آيات يا نو دعاء لقرآن دا بم تعبير لي باس كراوا. اسلوبي چوارم و اخير اسلوبي استفهام و پرسيار كردن لوي خوايجان او حالي لسر منا بس پرسياركم فهل الى خروج من سبيل يعني وكو پرسياركا كآيا مجال هيا من درباز بم لمحالة يعني اي خوايا دربازم كا امجب لحالتك او تريك او كسا خوي شرمك على خواهنا كي خوي بپارته وأجزان خواهنا كي آقاداري حاليتي أقرم بمپرسيارج بي خواهنا كي تي أقالما بست. لحلقة كاني دعي أوداهاتي نسر بابتي كي تير كآيا أو كساني لقرآن دا دعايان كردوا كين چن صنفو بوليك من دياري كرد لقرنترينيان دعاي پیغمبراني برزد سلامی خوال سر همویان دعا گویانی قرآن پیغمبران لهمو که زیاتر دعایان کردو لابراهیم پیغمبر درودی لسر به نوح علیه السلام و موسی و عیسی و حضرت محمد علیهم الصلاوات و السلام
ودعاياني ديك لقرآن لاي زكريا ولاي يحيى ويوسف عليه السلام وبقشتي بيغمبران كاري كي زوريان لسرشان بوا أركي كي جرانيان لسرشان بوا بوا دعا كانيان أبي زياتريج به وأوان بيشنغيان بوا قوم كاني خوان أبي لدعا كرنشا لبيشو بنو إمام بن دستيكي كتر لا اواني كلا قرآن دا دعايان هاتوا دعاي ايمان دارانا دعاي كساني كي بروا دارا كقرآن هندق لو دعايان من بو اهيني كلا قرآن دا زور آياتي للا ايمان داران كراوا بو نمونا كيكي وكو امرأة فرعون كدعا دكا ربي نجيني ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة وديان دعاية رهية كساياتي كجديارنية بلام دعاك هر بسر زماني إيمان داران وكراو دعاية كتر للاين ملائكة وكراو بو إيمان داران وي كافرمي الذين يحملون العرش أوانيك حملي عرش دعا بو إيمان داران كان ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما حتى دعا كوتاي آياتك للسورة غافر دا ودعاي كافرين إجل قرآن دا تومار كراوا بلام دعاي كافرين زور بي جار دعا كان يعني چونك بإيمانه بزلته بتسليمبونه وناكره وجورك لإنكاري وعنادي لخو قرتوا دعا كان يعني دعاك نين كابت تقالبك وخواليان جيراكا هرچند دعايان هيا كردو يانا لقيامتا دعا دكا خوادريان بين ربنا أخرجنا لم لآقر درمان بينا بلام خواهي قبر حتما دعاي كسي قبولناكا كشبيت أو حالتك دعاي لقبولناك ره امش باسكي تايبت بو و باسكي ترمان لدعا باس كرد ابيش بس لو بو مقصدي دعاء ومطلبي دعاء وما بس لدعاء خوينان دعايا لسرت باسي كردو لسرت أساسيكو ودعواي چيان كردو لپروردگاريان دعا كانيان هي دنيا جبوا ودعاي دنيايان كردو دعواي أمن ورزق وروزيان كردو دعواي منالي صالحيان كردو دعواي ملك ودا صلاة كراوة لقرآن دا دعواي رزقار بون لدستي ظالمان كراوة دعواي سركوتن كراوة و دعوای جور او جور لقرآن هن که انسان هر آیت بکات پیش روی خوی ربنا آتینا فی الدنیا حسنه همو حسنه که دنیا بو انسان مطلوبه و پیوسته و بوی هی دعوای بکال پروردگاری و مقصدی دعا زگل اگر لبو دنیا جوی بو قیامتی جمروف هنده دعا که خوای گوره لی خوش ببه و خوای گوره به بهشتی شاد بکا و خوای گوره لسر پردی صراط نوری بو تواب بکا که ام دعایانش لقرآن ده تو مرکران و مطالب و مقاصد کانی دعاش من لیگ دایوا اما چاو پیخشن نکی خیرابو و گیرانوی که خیرابو بو اوی لو دوانزه حلقی را بردو ده ایمو ایو پیکاو تاوتیو من کردو کمیک لسر اموزگانه را وستاوین امید موای او حلقانی را بردو مای سودی ایو بو بی و هنگاویک بو بی بو ایو که زیاتر آشنا تانکا با قرآن و زیاتر آشنا تانکا با تیگیشتن لقرآن و نزیک تان کاته ولوی دعا کان تان دعا کانی قرآن به و مفاهیم دعا قرآن یکان باش حالی بوبن و همو من پیک و هنگاویک من نابه چوبی نپیش و لخزمت قرآن و لو دعای پیغمبر درودی لسر به که دور بین و که دعا کال و شکایت کال قومکی لقیامت دا و قال الرسول یا ربی این قومت تخذوا هذا القرآن مهجورا كاتك بيغمبرمان شكاتي خوي اقهالاي پروردگاري عليه يا ربي قومك ايمن براستي ام قرآني كتوب خلاتت كربو بوين اوان مهجوريان كردبو تركيان كردبو وفراموشيان كردبو وازيان لهنابو كدياره امت صندل خدمت قرآن بین بیخوانین و لی حالی ببین سرنجی بدین و معنا کانی بگین
زیاتر آشنا بین با قرآن، زیاتر گوره قرآن من بوده رکوه. و اگر هاتو دعا کن من کرده دعای قرآنی لقرآن و دعا کانی قرآن من درهنا و کرد من دعای سرزارو دلو درون من بگو من اموا من لیکا لو دعای که پیغمبر لو شکاتی پیغمبر من درودی لسر به دور کبینه و برزان پاش امنا و برا دینه و لاته.

خۆشەویستە لە هەڵقی ئەمڕۆدا زیاتر ئەچینە ناو دوعاکانی قورئان لەسەر دەستەواژەکان ئایەتەکان خۆیان ڕادەوەستین تا زیاتر ورد بینەوە لە ئایەتەکان مانا و چەمکی زیاتر دەرەهێنین و گەورەیی و وردی قورئانمان بۆ دەرەکەوێ و بۆ ئێمەش پەند و عیبرەت و وانەی جوان دەردێت و سوودی باشی لێبینین ئەگەر بچینە سەر دوعاکانی قورئان ڕاوەستین لەسەر دوعاکان بزانین دوعاگۆیان کە دوعایان کردووە لە ناو دوعاکانیانە داوای شتانێکیان کردووە بزانین پێش و پاشی ئەو دوعایانە شتێکیان پێشخستووە باسێکیان هێناوە باسێکیان دواخستووە بزانین ئەسرارەکەی چییە نهێنیەکەی چییە و مەبەستەکەی چییە لێرەوە زیاتر هەنگاوێ گەنین بۆ تێگەیشتنی زیاتر لە قورئان و تێگەیشتنی زیاتر لە ئەدەبی دوعاگۆیان و زیاتر وردەبینەوە لە ڕەوشتی دوعاکردن لە خزمەتی خاوەن و خالق و بەدیهێنەرمان یەکێک لەو دوعایانەی کە هەمومان ئەی خوێنین و ئەی بیسین ئەویش دوعای ئەوەی کە ئەڵین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أم آية أم دعاء لقرآن دا بم معنى بم شوازا لسي جيغي قرآن دا چاو من بيكبه ياخد لسي جيغي قرآن دا أبينين وشي دنيا كوتوتا پيش وشي آخرة لآية دوستو يكي سوري بقرة دا قرآن فرمي ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لسورة أعراف آية صوبا جاوشش قرآن فرمي واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة أمش هر دعاء لسورة يوسف آية صويك قرآن لسرزاري يوسف عليه السلام بإما أقراقيني كأفرمويتي لنا دعاك يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة كواتا لو وردبونيكي سربيي دالم آيتا كأبينين لهرسي جيغكي دعا دا لهرسي جيغكي قرآن دا لسوري بقرة وأعراف يوسف دا وشي دنيا كوتوتا بيش وشي آخرتوا كأمش لبر هو كاري زور واضح رونا كدنيا جياني دنيا كاري جياني إنساني تدايا كمروف لسرطة لدنيايا خريكي كارا خريكي خوك أما دكر نبو دواروج أما كوتوتا بيش قيامتي بويا إنساني إيمان دار لدنيا بداية أگر داواي خير بو دنيايا كا چونك أما أبيت أساسيك بنمايك وبنراتيك بو دواروجي و انسان لدنيا دا پیش زیاتر ضعفی هي زیاتر پیوستی هي و سردمی تکلیف و سردمی کردار و کاری کی زوره زیاتر ابه بپارته و لخوای گوره که اگر حسنه دنیای پی ببخشه اگر چاکاکانی دنیای لیکوکاته و اما خوی بو خوی پیوسته بو اوی اگر اما بیت لدنیای باش دست کود قیامتی شی انشاءالله بدوائی دا باش ده و انسانی ایماندار دنیا و قیامتی پیکه وی اگر بو دنیای چاک داوا کر بو قیامتیش داوا کر او بو قیامتی داوا کر بو دنیاش داوا کر چون که انسانی ایماندار واتی گشتو دنیا مرحله یک قناغی که دوائی اوی قناغی که دریشتر هی که دوار روشه یکی کتر ل او پیش خستنانی که لدعاکانی قرآن دا ای بینین او کاته که ابراهیم درودی لسر به که دعای کرد لخواوانی خوی پار رای و فرموی لآیتی سیونوی سوره ابراهیم دا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء سپاس بو او خوایی که لسر پیریمو لتمنی که زور بسالا چوم داو لگورهی تمن ما خوای گوره بعد صلاتی خوی دو کری بمن بخشی که ناوی اسماعیل او ناوی اسحاق اسماعیل کوتو تا پیش اسحاق و درودی خواله سرهمویان چون که اسماعیل لپیش حضرت اسحاق بخش راو با ابراهیم علیه السلام
هردو كان لتمني بير يادران لأخير عمري إبراهيم أبو تمني أوي تاو كردبو كمنال يان ببي بالام خواي قورا لطفي لقل كر وبجورك من دالي بيدا كشيوازكي ناطبيعي بو كأغر كسيكي تر لو عمره منالي ببي يا منال لو لكسيك ببي كتمنيكي تيبران دبي اما شوردي قرآن من بودرخا وأدبي قرآن من بودرخا وأدبي دعا كردن من بودرخا كتشون دعا كان بترتيب وبمرتبي وبأسلوبي جوان جب انجام دريو برز بيتوا لدعاية كتري قرآن دا بزانين قرآن چي پيش چي خستوا كاتي قرآن لآيتي هشتي سوري غافر دا دعاي ملائكة من بو اهيني حملي عرش كدعايان كربو إيمان داران وفرمويان ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم أمش دعاياك كتشندان مطلبي لخوي قرتوا إيمان داران خوايجان ملائكة وحملي عرشو نزيكاني تو دعابو إيماكن بوهمو إيمان دارك يكن خواي بيان خيتناو بهشت برينكاني خوتاوك وعدو بيداون دي جغا خوشيان با آبائيان باوكان ودايكانيان أوجا هاو سركانيان وأوجا منالو نوكانيان ليردا زور بروني ديارة ترتيب ل دعا كيا يكم دعا بو إيمان دارك خوي دعاي دايكو باوك أو جا هاو سران أو جا منالان چونك فعلا لروي ترتيبي زمنية و تقديم أبي سرطا بو باوكو دايك بي چونك اوان سبب وجودي إنسانا و اوان فضلك زوري هنه لسر إنسان لمناليتي و غوريان كردو و بلا اوغشت زحمتيان كيشاوة لقاليا او جا دوائي او هاو سران دين هاو سرانش که شریکی یکن لگل یکا اجین و دوائي هاو سر منال دیت ذریه لهم لگل یکا اجین و دوائي هاو سر منال دیت ذریه لهم بهوی زوجه و دروسه بهوی هاو سر جیریه و دروسه به